اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف.

اللهم يا إلهنا وإله كل شيء يا خالقنا العظيم، ندعوك ونحن في رحمتك راغبين. يا مجيب الدعوات، احفظ الإمارات واحفظ قيادتها وأهلها والمقيمين على أرضها، واحفظ برها وبحرها.

بحرها وأرضها وسماءها وأدم استقرارها واحرسها بعينك التي لا تنام واحمها بقوتك التي لا تضام وصنها بسلطانك المنيع يا مجيب يا سميع. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض أن تجعل بلدنا الإمارات في حرزك وحفظك وجوارك وحصنك يا قوي يا متين. اللهم قها عدوان المعتدين وشر الأعداء والحاقدين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، أنت ربنا وربهم، اكفنا شرهم بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير، وأنت حسبنا ونعم الوكيل. اللهم يا من إذا استودع شيئا حفظه، نستودعك إماراتنا، فاجعلها في أمانك وضمانك. اللهم احفظ جنود وطننا البواسل، واشدد أزرهم، وقو عزيمتهم، وسدد رميهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم، واحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم.

0: وصايا نبوية، إعداد وتقديم الدكتور أحمد نور الدين الزامل على الفجيرة اف ام.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، روى الإمام أحمد والترمذي والطبراني والبيهقي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صمت نجا. من صمت أي سكت عن الشر، نجا أي فاز وظفر بكل خير أو نجا من آفات الدارين. مستمعي الكرام، هذه وصية نبوية عظيمة من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، فهي قليلة المبنى كبيرة المعنى، يبين فيها عليه الصلاة والسلام أن الصمت عن فضول الكلام سبب للنجاة، فمن صمت نجا من آفات اللسان. يقول صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأ قال خيرا فغنم، أو سكت فسلم. فلا شك أيها السادة والسيدات أن كل كلام العبد مكتوب ومسجل عليه، فقد قال الله تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لن تزال سالما ما سكت، فإذا تكلمت كتب لك أو عليك. فكلام العبد إما أن يرفع درجته، وإما أن يهوي به في نار جهنم. أجارنا الله وإياكم من نار جهنم، فقد قال صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا، يرفعه الله بها درجات، وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا، يهوي بها في جهنم. فلذلك مستمعي الكرام، أكد النبي صلى الله عليه وسلم على فضيلة الصمت عن فضول الكلام، لأنه أول أساس في سلوك المسلم في طريقه إلى الله تعالى. قال عليه الصلاة والسلام: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. فالمسلم لا يتحدث في أمر لا يتعلق به وليس له شأن به، إن وجد للكلام ضرورة تحدث، وإلا لزم الصمت. قال سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه: كنا نتعلم الصمت كما تتعلمون الكلام. ممن يتعلمون الصمت؟ كانوا يتعلمون الصمت من النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم،

0: فقد كان عليه الصلاة والسلام إذا وجد من يتكلم في أمر لا يعنيه أو بطريقة لا تعجبه في الكلام يصمت ويعرض، لأن الله تعالى أدبه فأحسن تأديبه. فعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصمت حكمة وقليل فاعله. وكان صلى الله عليه وسلم يحث أصحابه على هذا السلوك فيقول: إذا رأيتم الرجل المؤمن قد أعطي زهدا في هدى وقلة منطق فاقتربوا منه فإنه يلقن الحكمة. مستمعي الكرام، الكلمة هي أهم دعائم بنيان الأسرة والمجتمع، فبحفظها ووضعها في مكانها السليم يتحقق للمجتمع دعائم السلامة والأمان وعلو البنيان. فالكلمة مسؤولية عظيمة، سواء كانت منطوقة أو مكتوبة، وسواء كانت مباشرة أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يترتب على التلفظ بها تبعات خطيرة. فالكلمة قد تحيي كيان إنسان وتبني صرح مجتمع أو على النقيض من ذلك. ولذلك عني الإسلام عناية كبيرة بالكلمة، ووضع لها رقابة صارمة لتكون بناءة لا هدامة، منضبطة لا سائبة. فقد قال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فلنتق الله تعالى في كلامنا ومخاطباتنا، لا سيما عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وعلينا أن نتخير الكلمة الطيبة في لفظها وفي معناها وفي مرادها لتكون رسولنا إلى الآخرين. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه من القول والعمل، واجعلنا من عبادك الصالحين يا رب العالمين.
1: وصايا نبوية، إعداد وتقديم الدكتور أحمد نور الدين الزامل على الفجيرة FM. الفجيرة FM 92.6.

0: عدينا شو ما عدينا على بر الهوى رسينا
1: ساعة طرب على الفجيرة أف أم يومياً عند منتصف الليل.

لفجيرة أف أم 92.6 والهو شرقي.

0: نهاية الأسبوع يعني كشتة وسوالف، ونحن بناخذكم ويانا في جولة منوعة في التراث والوجهات السياحية والترفيهية في برنامج كشتة وسوالف، يوم السبت والأحد من الساعة 4 العصر لين الساعة 6 المساء مع إيمان إبراهيم على الفجيرة FM.
1: وراء كل أغنية حكاية،
2: نحكي لك أجمل حكاية،
1: تروي كلمة ولحنا وشجنا،
2: كلمة
1: تحكي قصتهم.
3: سمعت وقت الغنية هو كتبها لإلي، يعني من شاب لبنت،
1: وتعزف على أوتار القلب. تذهب بنا إليهم.
4: أقول لك يا أستاذ نزار، أسير حول قراءة الفنجان كلام كتير قوي،
1: وتزيدنا حنينا.
2: يا حنينة يا حنينة يا حنينة.
0: نوستالجيا مع أنس كل سبت الساعة 11 مساء على الفجيرة FM.
5: نام الكبرياء وبقى الشوق، واسمع قلبي دق تحت ضوء القمر، لا تلتفت وخلك شايف الفوق، وخلي شراعك عالي مهما قسى البحر، ترى الخبرة ما هي شي ينشرى من السوق، شي تكتسبه مع الدهر. نداء نداء لأصحاب الإحساس والذوق، خلك على الفجيرة، بدا برنامج على الوتر.
0: على الوتر مع عبدالله الهاشمي كل أحد من الساعة 9 إلى الساعة 11 المساء على الفجيرة FM.

0: لفجيرة أف أم 92.6 والهو شرقي.
1: متى تختبر المعادن؟ ومتى تقاس الدول؟ في الشدائد والمحن.
2: حماية بلادنا فرض. الدفاع عنها فرض.
1: في الشدائد والمحن تختبر الرجال وتتميز.
3: تاقد استروي.
4: خدمتكم القوات المسلحة شرف.
1: في الإمارات قاهرة لهم وستبقى.
2: الدول مو بالحجم، الدول بالإرادة يا عيالي، الدول بالإرادة يا عيالي.
1: قيادة حكيمة وقرار رشيد.
5: كل اللي صاير اليوم يا عيالي فضل ربي وبركات القيادة اللي اليوم مو معانا.
1: هذه هي الإمارات وهؤلاء هم أبناؤها، بالله واثقين وعلى خطى بان الدار سائرين وبالعهد مقسمين.
6: الله يحفظ الإمارات ويحفظ أهلها ويحفظ اللي فيها بالعز والأمان. ربي يحفظكم.

0: Fodera FM.
1: نهاية الأسبوع يعني كشتة وسوالف، ونحن بناخذكم ويانا في جولة منوعة في التراث والوجهات السياحية والترفيهية في برنامج كشتة وسوالف، يوم السبت والأحد من الساعة 4 العصر لين الساعة 6 المساء مع إيمان إبراهيم على الفجيرة اف ام.
2: وراء كل أغنية حكاية،
3: نحكي لك أجمل حكاية،
2: تروي كلمة ولحنا وشجنا،
3: كلمة
2: تحكي قصتهم.
4: سمعت وقت الغنية هو كتبها لإلي، يعني من شاب لبنت،
2: وتعزف على أوتار القلب.
3: عيون القلب
2: تذهب بنا إليهم.
5: أقول لك يا أستاذ نزار، أسير حول قراءة الفنجان كلام كتير قوي،
2: وتزيدنا حنينا.
3: يا حنينا يا حنينا يا حنينا.
1: نوستالجيا مع أنس كل سبت الساعة 11 مساء على الفجيرة اف ام.
6: نام الكبرياء وبقى الشوق، واسمع قلبي دق تحت ضوء القمر، لا تلتفت وخلك شايف الفوق، وخل شراعك عالي مهما قسى البحر، ترى الخبرة ما هي شي ينشرى من السوق، شي تكتسبه مع الدهر. نداء نداء لأصحاب الإحساس والذوق، خلك على الفجيرة بدا برنامج على الوتر.
1: على الوتر مع عبدالله الهاشمي كل أحد من الساعة 9 إلى الساعة 11 المساء على الفجيرة اف ام.
0: فجيرة اف ام.
1: أعظم ما تملكه الإمارات هو شعبها وطموحهم نحو المستقبل. صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله.

اسم الامجاد بمحمد تسامت باسم حامي الدار فخر البلاد زاك اجداد ذخر وسناد وسنافي نعم نايد مثل زايد وفي الكايد اسد مغوار وله نظره ومن صغره على الفطره نعم وافي

0: الفجيرة اف ام 92.6 والهو شرقي. متى تختبر المعادن؟ ومتى تقاس الدول؟ في الشدائد والمحن.
1: أقسم بالله العظيم،
2: حماية بلادنا فرض. الدفاع عنها فرض.
0: في الشدائد والمحن تختبر الرجال وتتميز.
3: تاكد استروي.
4: خدمتكم القوات المسلحة شرف.
0: في الإمارات قاهرة لهم وستبقى.
5: الدول مو بالحجم، الدول بالإرادة يا عيالي، الدول بالإرادة يا عيالي.
0: قيادة حكيمة وقرار رشيد.

0: القيادة اللي اليوم مو معانا.
1: هذه هي الإمارات وهؤلاء هم أبناؤها، بالله واثقين وعلى خطى بان الدار سائرين وبالعهد مقسمين.
2: الله يحفظ الإمارات ويحفظ أهلها ويحفظ اللي فيها بالعز والأمان. ربي يحفظكم.

الفجيرة اف ام والهوى شرقي.

0: هذا الملتقى تحت رعاية صاحب سمو الشيخ أحمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة.
1: الكل يعرف أن الكلمة في الإمارات مسموعة بشكل عام كل دول العالم.
2: نحن لا نستطيع أن نغرد خارج السرب.
3: طبعا اليوم مشاركتنا بصورة شرقية بحتة
4: بتوقيت الفجيرة. أحداث هامة، أخبار متنوعة، ولقاءات حصرية في حصاد أسبوعي بتوقيت الفجيرة، كل سبت الساعة 2 ظهرا مع عثمان شلكاوي بتوقيت الفجيرة.
5: نهاية الأسبوع يعني كشتة وسوالف، ونحن بناخذكم ويانا في جولة منوعة في التراث.

0: والوجهات السياحية والترفيهية في برنامج كشتة وسوالف يوم السبت والأحد من الساعة 4 العصر لين الساعة 6 المساء مع إيمان إبراهيم على الفجيرة FM.
1: نام الكبرياء وبقى الشوق واسمع قلبي دق تحت ضوء القمر، لا تلتفت وخلك شايف الفوق وخلي شراعك عالي مهما قسى البحر، ترى الخبرة ما هي شي ينشرى من السوق، شي تكتسبه مع الدهر. نداء نداء لأصحاب الإحساس والذوق، خلك على الفجيرة بدا برنامج على الوتر.
0: على الوتر مع عبدالله الهاشمي كل أحد من الساعة 9 إلى الساعة 11 المساء على الفجيرة FM.
2: دخلت الإمارات الأزمة الأخيرة متحدة وخرجت منها وهي أكثر اتحاداً والتفافاً وولاءً، الجميع متحد تحت راية الدولة وعلمها ورمز وحدتها. صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، فخورين بالإمارات.

0: 92.6. متى تختبر المعادن؟ ومتى تقاس الدول؟ في الشدائد والمحن.
1: أقسم بالله العظيم،
2: حماية بلادنا فرض. الدفاع عنها فرض.
0: في الشدائد والمحن تختبر الرجال وتتميز.
3: تاكد استروي.
4: خدمتكم للقوات المسلحة شرف.
0: في الإمارات قاهرة لهم وستبقى.
5: الدول مو بالحجم، الدول بالإرادة يا عيالي، الدول بالإرادة يا عيالي.
0: قيادة حكيمة وقرار رشيد.
6: كل اللي صاير اليوم يا عيالي فضل ربي وبركات القيادة اللي اليوم مو معانا.
0: هذه هي الإمارات، وهؤلاء هم أبناؤها، بالله واثقين وعلى خطى بان الدار سائرين، وبالعهد مقسمين.
7: الله يحفظ الإمارات ويحفظ أهلها ويحفظ اللي فيها بالعز والأمان. ربي يحفظكم.

0: الفجيرة اف ام.
1: الدرور مفتاح ومقفال، فيها دروس عبر

0: للأجيال من حسب الحسبة ما يخاف عذال ادرور حسبة الأوليين قبل وفي الحال.
1: تقويم الدرور إعداد وتقديم ناصر اليماحي على الفجيرة FM بالتعاون مع المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة.
2: سادة متابعي إذاعة الفجيرة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في سلسلة حلقات من حساب الدرور الذي اعتمد عليه الأهالي قديما، وارتئينا أن ننقله للأجيال الحاضرة وندونه للمستقبل، وهو حساب أهل البر الذي يختلف عن حساب أهل البحر، لكن يتفق الحسابان في الكثير من المسميات، والذي يعتمد عليه أهالي إمارة الفجيرة والمناطق والقرى المجاورة، وتعد الدرور حسابات فلكية قديمة تشتهر بها كل من دولة الإمارات ودول الخليج، وحيث يعتمد عليها الأهالي في تلمس الرزق سواء في البحر أو في البر، وفيه ومعه عاشوا حياتهم اليومية. وسوف نستعرض لكم كل در على حدة في حلقات منفصلة، نطوف معكم في أبرز مميزات كل در. معي أنا ناصر اليماحي. السادة المتابعين، نحن معكم اليوم في در 60 الذي يبدأ في 17 من هذا الشهر وينتهي في 26 من نفس الشهر، وهذا الدر امتداد لفصل الصيف الحار الذي يشاهد فيه الرطب وأيضا ثمار الهمبا أي المانجو بشكل واضح، حيث يبدأ المزارعون بقطف ثمار الهمبا من المزارع، حيث تشتهر إمارة الفجيرة بامتلاكها أكبر وأفضل أنواع الهمبا في المنطقة، خاصة مزارع مدينة دبا والمناطق المجاورة. وفي هذا الدر يخرج الصيادين لصيد الأسماك السطحية الصيفية مثل الغلاية والقرنشوعة، والتي تعد أفضل أنواع الأسماك الصغيرة صيفا. وفي هذا الدر أيضا تستمر الرياح الجافة في الهبوب مع ارتفاع درجات الحرارة وقوة أشعة الشمس خاصة ظهرا، والتي يصعب فيها على المزارعين والصيادين التواجد في المناطق المكشوفة أو في عرض البحر، فقديما كان يلجأ المزارعون بالتواجد والجلوس حول أحواض المياه وتحت ظل الأشجار الكبيرة لحماية أنفسهم من شدة حرارة الشمس، ويحاول حقيقة ترطيب ملابسهم بالمياه تخفيفا من شدة الحرارة. كما يعمد الصيادين بالخروج للصيد بعد الفجر مباشرة وقبل ظهور الشمس. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، وفي أمان الله.

تقويم الدرور، إعداد وتقديم ناصر اليماحي على الفجيرة FM بالتعاون مع المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة.

0: الفجيرة اف ام والهوى شرقي. صحة وعافية على الفجيرة اف ام.
1: الكرز تعتبر ثمرة الكرز من الثمار اللذيذة والغنية بالعناصر الغذائية، واللي لها شعبية في جميع أنحاء العالم، وتتميز بالطعم الرائع ومجموعة كبيرة من العناصر الغذائية مثل الكالسيوم، المغنيسيوم، والحديد، والسكريات، والفيتامينات. يعد الكرز غني بمضادات الأكسدة، واللي تساعد في منع العديد من الاضطرابات في الجسم مثل مكافحة الشيخوخة وتعزيز المناعة، الوقاية من السرطانات، والعناية بصحة العين. أيضاً يساعد في تحسين وظيفة الدماغ والمساعدة على الهضم. يساعد الكرز على خفض خطر أمراض القلب. فوائد الكرز لتعزيز المناعة وحمايته من العدوى البكتيرية والفيروسية والفطرية، كما أنه فعال ضد التهاب المفاصل والالتهابات. يعمل الكرز على تحسين وظيفة الدماغ، فله فعالية عالية جداً في تحسين كفاءة الدماغ وتحسين الذاكرة والحفاظ على نشاطها وحماية الجهاز العصبي من الاضطرابات المرتبطة بالتقدم بالعمر. يفيد الكرز في علاج الاضطرابات العصبية مثل مرض الزهايمر والاكتئاب والإجهاد المزمن، كما أن مضادات الأكسدة في الكرز تحمي الجهاز الهضمي. يخفض الكرز من خطر أمراض القلب، ويساعد في الحفاظ على معدل ضربات القلب السليم، وتمنع تصلب الأوعية الدموية، وتحد من الكوليسترول وضغط الدم، وهذا يقلل من خطر الإصابة بالأزمات القلبية. يعتبر الكرز فعال في الحماية من الإصابات الموسمية مثل السعال والبرد والحصبة والجدري. دمتم بصحة وعافية.
0: صحة وعافية مع إيمان إبراهيم على الفجيرة FM.

0: هذا الملتقى تحت رعاية صاحب سمو الشيخ أحمد بن محمد شرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة.
1: الكل يعرف أن الكلمة في الإمارات مسموعة بشكل عام كل دول العالم.
2: نحن لا نستطيع أن نغرد خارج السرب.
3: طبعاً اليوم مشاركتنا بصورة شرقية بحتة
4: بتوقيت الفجيرة. أحداث هامة، أخبار متنوعة، ولقاءات حصرية في حصاد أسبوعي بتوقيت الفجيرة، كل سبت الساعة 2 ظهراً مع عثمان شلكاوي بتوقيت الفجيرة.
5: نهاية الأسبوع يعني كشتة وسوالف، ونحن بناخذكم ويانا في جولة منوعة في التراث والوجهات السياحية والترفيهية في برنامج كشتة وسوالف، يوم السبت والأحد من الساعة 4 العصر لين الساعة 6 المساء مع إيمان إبراهيم على الفجيرة FM.
6: وراء كل أغنية حكاية،
7: نحكي لك أجمل حكاية،
6: تروي كلمة ولحنا وشجنا، في قصتهم.
8: سمعت وقت الغنية هو كتبها لإلي، يعني من شاب لبنت،
6: وتعزف على أوتار القلب.
7: عيون القلب
6: تذهب بنا إليهم.
9: أقول لك يا أستاذ نزار، أسير حول قراءة الفنجان كلام كتير أوي،
6: وتزيدنا حنينا.
7: يا حنينة يا حنينة يا حنينة.
4: نوستالجيا مع أنس كل سبت الساعة 11 مساء على الفجيرة FM.
10: فجيرة FM.
11: ستظل دولة الإمارات منارة للخير والسلام والتقدم والأخوة، وسنواصل العمل من أجل خير الإنسانية أينما كانت. صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. فخورين بالإمارات.

0: الفجيرة اف ام والهوى شرقي. تيك تايم على الفجيرة اف ام.
1: في تيك تايم لليوم، أطلقت شركة ساوند كور التابعة لشركة أنكر السماعة اللاسلكية الجديدة ساوند كور ليبرتي بودز بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وبوصفها أحدث إضافة إلى سلسلة ليبرتي. وقالت الشركة أن السماعات تأتي بتصميم يشبه داخل الأذن، يركز على راحة الاستخدام للمدة الطويلة مع وزن خفيف وثبات في أثناء الحركة، إلى جانب نظام تحكم في مستويات الضوضاء. أما في خبرنا الثاني، كشف تقرير جديد عن الموعد المتوقع لظهور المساعد أبل الصوتي سيري 2.0 اللي راح يصل إلى تحديث الآي أو إس 26.4 المنتظر خلال فصل الربيع. وبحسب التقارير فإن هذا التحديث راح تحصل عليه سيري على قفزة نوعية في قدراتها، راح تتمكن من الوصول إلى الرسائل النصية والبريد الإلكتروني والتقويم والتذكيرات، بالإضافة إلى الصور والفيديوهات وسجل التصفح والمكالمات والبريد الصوتي. ويتيح هذا التكامل العميق للمساعد الصوتي الإجابة عن استفسارات معقدة مثل موعد حجز مطعم معين، وبيخبرك أنه مثلا يوم الثلاثاء، من دون الحاجة إلى تدخل يدوي من المستخدم. وهذه أخبارنا لليوم.
0: تيك تايم مع عبدالله الهاشمي على الفجيرة أف أم.

0: الفجيرة اف ام 92.6 والهو شرقي.
1: طمني عنك، كيف صحتك؟ خبرني عن التاريخ المرضي وكيف الرياضة وياك.
0: مواضيع طبية هامة في العيادة مع خديجة علي على الفجيرة اف ام.
2: يتضمن الروتين اليومي لتنظيف الوجه والعناية به مختلف الأصناف من المستحضرات الطبية والتجميلية، منها ما يمتلك القوام الكريمي ومنها ما يصنف من ضمن الزيوت أو اللوشن وغيرها الكثير، حيث ظهر حديثا عدد من منتجات العناية بالوجه التي تصنف ضمن ما يسمى بالسيروم. قد أثر العديد من الأشخاص تساؤلات حول خصائص كل من السيروم والزيت للوجه والفرق بينهما. يعتبر سيروم الوجه واحد من منتجات العناية بالبشرة التي ينصح باستخدامها بعد تنظيف البشرة بمستحضرات التنظيف الخاصة بها، حيث يمتلك سيروم الوجه قواماً خفيفاً نوعاً ما مقارنة مع كريم الوجه أو المستحضرات الزيتية الخاصة بالوجه، مما يسرع من عملية امتصاص الجلد له ومن ظهور النتائج المطلوبة من استخدامه. كما يحتوي سيروم الوجه على نسبة كبيرة من المواد الفعالة على البشرة لعلاج كثير من مشاكلها مثل الهالات السوداء وعلامات التقدم في العمر. أما المستحضرات الزيتية الخاصة بالوجه تحتوي على نسبة كبيرة من الزيوت التي غالباً ما تكون نباتية المصدر، وتعمل المستحضرات الزيتية الخاصة بالوجه على توفير حماية مضاعفة للبشرة، حيث يعمل زيت الوجه على حبس الماء في البشرة ومنعها من الجفاف. هناك العديد من فوائد الزيت للوجه، حيث يعمل الزيت على منع ظهور علامات التقدم في السن على البشرة، تسريع التئام الجرح الموجود في البشرة كمضاد بكتيري موضعي لبشرة الوجه، حفظ رطوبة في بشرة الوجه، ويضع زيت الوجه على البشرة بعد تنظيفها وبعد المستحضرات خفيفة الكثافة مثل السيروم. كما يمكن إضافة زيت الوجه إلى السيروم أو مرطب الوجه للحصول على فوائد مضاعفة، ويضع الزيت يوميا عند الصباح والمساء.

0: هذا الملتقى تحت رعاية صاحب سمو الشيخ أحمد محمد شرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة.
1: الكل يعرف أن الكلمة في الإمارات مسموعة بشكل عام كل دول العالم.
2: نحن لا نستطيع أن نغرد خارج السرب.
3: طبعاً اليوم مشاركتنا بصورة شرقية بحتة
4: بتوقيت الفجيرة. أحداث هامة، أخبار متنوعة، ولقاءات حصرية في حصاد أسبوعي بتوقيت الفجيرة، كل سبت الساعة 2 ظهراً مع عثمان شلكاوي بتوقيت الفجيرة.
5: نهاية الأسبوع يعني كشتة وسوالف، ونحن بناخذكم ويانا في جولة منوعة في التراث والوجهات السياحية والترفيهية في برنامج كشتة وسوالف، يوم السبت والأحد من الساعة 4 العصر لين الساعة 6 المساء مع إيمان إبراهيم على الفجيرة FM.
6: نام الكبرياء وبقى الشوق، واسمع قلبي دق تحت ضوء القمر، لا تلتفت وخلك شايف الفوق، وخلي شراعك عالي مهما قسى البحر، ترى الخبرة ما هي شي ينشرى من السوق، شي تكتسبه مع الدهر. نداء نداء لأصحاب الإحساس والذوق، خلك على الفجيرة، بدا برنامج على الوتر.
4: على الوتر مع عبدالله الهاشمي كل أحد من الساعة 9 إلى الساعة 11 المساء على الفجيرة FM.
7: طمني عنك، كيف صحتك؟ خبرني عن التاريخ المرضي وكيف الرياضة وياك؟
4: مواضيع طبية هامة في العيادة مع خديجة علي على الفجيرة FM.

والفخر، نرفعه فوق المنازل والمؤسسات دليلاً على محبتنا ورمزاً لولائنا لرئيس دولتنا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله. فخورين بالإمارات.

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف.

اللهم يا إلهنا وإله كل شيء، يا خالقنا العظيم، ندعوك ونحن في رحمتك راغبين،

تنفذ قيادتها وأهلها والمقيمين على أرضها، واحفظ برها وبحرها وأرضها وسماءها، وأدم استقرارها، واحرسها بعينك التي لا تنام، واحمها بقوتك التي لا تضام، وصنها بسلطانك المنيع يا مجيب يا سميع. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض أن تجعل بلدنا الإمارات في حرزك وحفظك وجوارك وحصنك يا قوي يا متين. اللهم قها عدوان المعتدين وشر الأعداء والحاقدين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، أنت ربنا وربهم، اكفنا شرهم بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير، وأنت حسبنا ونعم الوكيل. اللهم يا من إذا استودع شيئا حفظه، نستودعك إماراتنا، فاجعلها في أمانك وضمانك. اللهم احفظ جنود وطننا البواسل، واشدد أزرهم، وقوي عزيمتهم، وسدد رميهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم، واحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم

لفجيرة أف أم 92.6 والهوى شرقي. أكون مثلك.

0: هذا الملتقى تحت رعاية صاحب سمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة.
1: الكل يعرف أن الكلمة في الإمارات مسموعة بشكل عام كل دول العالم.
2: نحن لا نستطيع أن نغرد خارج السرب.
3: طبعاً اليوم مشاركتنا بصورة شرقية بحتة
4: بتوقيت الفجيرة. أحداث هامة، أخبار متنوعة، ولقاءات حصرية في حصاد أسبوعي بتوقيت الفجيرة، كل سبت الساعة 2 ظهراً مع عثمان شلكاوي بتوقيت الفجيرة.
5: نهاية الأسبوع يعني كشتة وسوالف، ونحن بناخذكم ويانا في جولة منوعة في التراث والوجهات السياحية والترفيهية في برنامج كشتة وسوالف، يوم السبت والأحد من الساعة 4 العصر لين الساعة 6 المساء مع إيمان إبراهيم على الفجيرة FM.
6: وراء كل أغنية حكاية،
7: نحكي لك أجمل حكاية،
6: تروي كلمة ولحنا وشجنا، تحكي قصتهم.
8: سمعت وقت الغنية هو كتبها لإلي، يعني من شاب لبنت،
6: وتعزف على أوتار القلب.
7: عيون القلب
6: تذهب بنا إليهم.
9: أقول لك يا أستاذ نزار، أسير حول قراءة

0: الباذنجان كلام كتير قوي
1: وتزيدنا حنينا.
2: يا حنينة يا حنينة يا حنينة.
3: نوستالجيا مع أنس كل سبت الساعة 11 مساء على الفجيرة اف ام. مستقبلنا سيظل مشرقا بفضل عون الله وعزيمة شعبنا وإرادتنا الراسخة في تحقيق النجاح. صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. فخورين بالإمارات.

0: الفجيرة اف ام.
1: متى تختبر المعادن؟ ومتى تقاس الدول؟ في الشدائد والمحن.
2: حماية بلادنا فرض الدفاع عنها فرض.
1: في الشدائد والمحن تختبر الرجال وتتميز.
3: تار بالدستروي.
4: خدمتكم للقوات المسلحة شرف.
1: في الإمارات قاهرة لهم وستبقى.
5: الدول مو بالحجم، الدول بالإرادة يا عيالي، الدول بالإرادة.
1: قيادة حكيمة وقرار رشيد.
6: كل اللي صاير اليوم يا عيالي فضل ربي وبركات القيادة اللي اليوم مو معانا.
1: هذه هي الإمارات وهؤلاء هم أبناؤها، بالله واثقين وعلى خطى بان الدار سائرين وبالعهد مقسمين.
7: الله يحفظ الإمارات ويحفظ أهلها ويحفظ اللي فيها بالعز والأمان. ربي يحفظكم.
8: كتبت اسمي وتاريخي على أرضي ومريخي، سموي من سما داري لأن اسمي إماراتي.

0: نهاية الأسبوع يعني كشتة وسوالف، ونحن بناخذكم ويانا في جولة منوعة في التراث والوجهات السياحية والترفيهية في برنامج كشتة وسوالف، يوم السبت والأحد من الساعة 4 العصر لين الساعة 6 المساء مع إيمان إبراهيم على الفجيرة FM.
1: وراء كل أغنية حكاية،
2: نحكي لك أجمل حكاية،
1: تروي كلمة ولحنا وشجنا، تحكي قصتهم.
3: سمعت وقت الغنية هو كتبها لإلي، يعني من شاب لبنت،
1: وتعزف على أوتار القلب. تذهب بنا إليهم.
4: أقول لك يا أستاذ نزار، أسير حول قراءة الفنجان كلام كتير أوي،
1: وتزيدنا حنينا.
5: يا حنينة يا حنينة يا حنينة.
0: نوستالجيا مع أنس كل سبت الساعة 11 مساء على الفجيرة FM.
6: نام الكبرياء وبقى الشوق، واسمع قلبي دق تحت ضوء القمر، لا تلتفت وخلك شايف الفوق، وخلي شراعك عالي مهما قسى البحر، ترى الخبرة ما هي شي ينشرى من السوق، شي تكتسبه مع الدهر. نداء نداء لأصحاب الإحساس والذوق، خلك على الفجيرة، بدا برنامج على الوتر.
0: على الوتر مع عبدالله الهاشمي كل أحد من الساعة 9 إلى الساعة 11 المساء على الفجيرة FM.
7: هذا الملتقى تحت رعاية صاحب سمو الشيخ أحمد محمد شرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة.
8: الكل يعرف أن الكلمة في الإمارات مسموعة بشكل عام كل دول العالم.
9: نحن لا نستطيع أن نغرد خارج السرب.
10: طبعا اليوم مشاركتنا بصورة شرقية بحتة
11: بتوقيت الفجيرة.
0: أحداث هامة، أخبار متنوعة، ولقاءات حصرية في حصاد أسبوعي
11: بتوقيت الفجيرة،
0: كل سبت الساعة 2 ظهرا مع عثمان شلكاوي بتوقيت الفجيرة.
12: فجيرة FM.
13: فخورون بدولتنا، فخورون برئيس دولتنا، فخورون بقواتنا المسلحة، فخورون بجميع مواطنينا والمقيمين على أرضنا. صاحب السمو.

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي رعاه الله، فخورين بالإمارات.

لا ندعي الكمال، نحن مسؤولين قدام شعبنا وعند الله، وكل يوم نتعلم شيء جديد. بمساعدة إخواني، بمساعدة الوزراء، اليوم حكومة دولة الإمارات هي المتقدمة على كل الأحوال.

0: متى تختبر المعادن؟ ومتى تقاس الدول؟ في الشدائد والمحن.
1: حماية بلادنا فرض الدفاع عنها فرض.
0: في الشدائد والمحن تختبر الرجال وتتميز.
2: تارك دستروي.
3: خدمتكم للقوات المسلحة شرف.
0: فالإمارات قاهرة لهم وستبقى.
1: الدول مو بالحجم، الدول بالإرادة يا عيالي، الدول بالإرادة.
0: قيادة حكيمة وقرار رشيد.
4: كل اللي صاير اليوم يا عيالي فضل ربي وبركات القيادة اللي اليوم مو معانا.
0: هذه هي الإمارات وهؤلاء هم أبناؤها، بالله واثقين وعلى خطى بان الدار سائرين وبالعهد مقسمين.
5: الله يحفظ الإمارات ويحفظ أهلها ويحفظ اللي فيها بالعز والأمان. ربي يحفظكم.

0: نهاية الأسبوع يعني كشتة وسوالف، ونحن بناخذكم ويانا في جولة منوعة في التراث والوجهات السياحية والترفيهية في برنامج كشتة وسوالف، يوم السبت والأحد من الساعة 4 العصر لين الساعة 6 المساء مع إيمان إبراهيم على الفجيرة FM.
1: وراء كل أغنية حكاية،
2: نحكي لك أجمل حكاية،
1: تروي كلمة ولحنا وشجنا،
2: كلمة
1: تحكي قصتهم.
3: سمعت وقت الغنية هو كتبها لإلي، يعني من شاب لبنت،
1: وتعزف على أوتار القلب.
2: عيون القلب
1: تذهب بنا إليهم.
4: أقول لك يا أستاذ نزار، أسير حول قراءة الفنجان كلام كتير قوي،
1: وتزيدنا حنينا.
2: يا حنينا يا حنينا يا حنينا.
0: نوستالجيا مع أنس كل سبت الساعة 11 مساء على الفجيرة FM.
5: فجيرة FM.
0: أعظم ما تملكه الإمارات هو شعبها وطموحهم نحو المستقبل. صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، فخورين بالإمارات.

0: الفجيرة اف ام.
1: متى تختبر المعادن؟ ومتى تقاس الدول؟ في الشدائد والمحن.
2: أقسم بالله العظيم،
3: حماية بلادنا فرض. الدفاع عنها فرض.
1: في الشدائد والمحن تختبر الرجال وتتميز.
4: تاكد استروي.
5: خدمتكم للقوات المسلحة شرف.
1: في الإمارات قاهرة لهم وستبقى.
6: الدول مو بالحجم، الدول بالإرادة يا عيالي، الدول بالإرادة يا عيالي.
1: قيادة حكيمة وقرار رشيد.
7: كل اللي صاير اليوم يا عيالي فضل ربي وبركات القيادة اللي اليوم مو معانا.
1: هذه هي الإمارات، وهؤلاء هم أبناؤها، بالله واثقين وعلى خطى بان الدار سائرين، وبالعهد مقسمين.
8: الله يحفظ الإمارات ويحفظ أهلها ويحفظ اللي فيها بالعز والأمان. ربي يحفظكم.
9: كل ما طال الوقت، كل ما

اللهم يا إلهنا وإله كل شيء، يا خالقنا العظيم، ندعوك ونحن في رحمتك راغبين. يا مجيب الدعوات، احفظ الإمارات واحفظ قيادتها وأهلها والمقيمين على أرضها، واحفظ برها وبحرها وأرضها وسماءها، وأدم استقرارها واحرسها بعينك التي لا تنام، واحمها بقوتك التي لا تضام، وصنها بسلطانك المنيع يا مجيب يا سميع. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض أن تجعل بلدنا الإمارات في حرزك وحفظك وجوارك وحصنك يا قوي يا متين. اللهم قها عدوان المعتدين وشر الأعداء و

ربنا وربهم، اكفنا شرهم بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير، وأنت حسبنا ونعم الوكيل. اللهم يا من إذا استودع شيئا حفظه، نستودعك إماراتنا، فاجعلها في أمانك وضمانك. اللهم احفظ جنود وطننا البواسل، واشدد أزرهم، وقو عزيمتهم، وسدد رميهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم، واحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم

0: نهاية الأسبوع يعني كشتة وسوالف، ونحن بناخذكم ويانا في جولة منوعة في التراث والوجهات السياحية والترفيهية في برنامج كشتة وسوالف، يوم السبت والأحد من الساعة 4 العصر لين الساعة 6 المساء مع إيمان إبراهيم على الفجيرة FM.
1: حياكم الله مستمعينا ويسعد مساكم بالخير، وأكيد مشواري جدد معاكم من كشتة وسوالف. أرحب فيكم، أنا إيمان إبراهيم ويرافقني زميلي تامر العمري في مشوارنا المنوع في التراث والوجهات المحلية، وما ننسى شخصيتك، التطوير الذاتي والمهني. مستمعينا أتمنى لكم السلامة والأمان على الطرقات وين ما كنتوا متجهين، دايما لا تنسون السرعات القانونية على الطرقات، حزام الأمان، المسافة بينكم وبين المركبات الأخرى، واستخدام الهاتف وإجراء مكالماتكم دائما بالسماعة. الله يحفظكم وتوصلون وجهاتكم سالمين غانمين. حياكم الله ويانا، وبعد شوي أكيد نبدأ مشوارنا في كشتة وسوالف مع أول فقراتنا التراثية من الماضي. خلكم ويانا.

0: من الماضي في برنامج كشتة وسوالف.
1: حياكم الله مستمعينا ويسعد مساكم بالخير والنور والسرور من جديد في من الماضي. دائما نبحث عن التراث، التاريخ المحلي وما يخص بالتحديد إمارة الفجيرة. نتحدث اليوم عن منشورات تاريخية متنوعة وتحمل أيضا معلومات قيمة لإمارتنا الحبيبة، ولكن بداية خلوني رحب ضيفي العزيز، ضيفنا اللي مو بغريب علينا حقيقة، الباحث في التاريخ المحلي الأستاذ عبد الله الكندي. مرحبا بك من جديد ويانا في الإذاعة.
2: الله يحييكم ويبارك فيكم، وأنا سعيد جدا بتواجدي معاكم ونرحب فيكم من جديد معاكم.

0: وبداية العمران الحديث في إمارة الفجيرة من خلال منشور لك. يعني كانت قبل البيوت مثل ما تعودنا وشفنا بسيطة تعتمد على المواد المحلية مثل الحجر أو سعف النخيل. بدأت يمكن الإمارة أن تشهد نهضة عمرانية شملت يعني بناء العديد من الطرق الحديثة، المساكن، المدارس والمستشفيات وغيرها. ولك صورة خاصة على حسابك على إنستغرام، صورة جوية لإمارة الفجيرة يبرز فيها برج الفجيرة التجاري اللي احنا حاليا موجودين فيه مع البنايات التجارية 16 وأيضا جبل مريشيد ومع أيقونة دوار المطار دوار الصقر، وهذا كان في عام 1987. خبرنا أكثر عن هذا المنشور واشرح لنا بالتفصيل يعني ما تحمله هذه الصورة.
1: نعم، خلينا قبل بداية نستذكر أهلنا الأوليين كيف عايشوا البيئة في البنيان معاهم. فأول البيوت كانت عبارة عن خيم وكرين يسمونه في فصل الشتاء، وهذا سبحان الله من حذاقة أهلنا الأوليين وطريقة تفكيرهم في التعايش مع البيئة اللي هم فيها. طبعا أغلب البيئات الخاصة بإمارة الفجيرة هي البيئة الجبلية، فكانوا يبنون بيوتهم عن طريق الحصى وكذلك اليص، وأيضا كانوا يستعملون طريقة معينة في البنيان وهو عن طريق اليص المحروق بهدف تثبيت البنيان. فكانوا أهلنا الأوليين يسفوا أو يستعملوا إذوع النخل في عواميد للبيوت وكذلك زور النخل، فكانوا يجمعونهم كلهن مرة واحدة ويتم صفها بمسمى يسمونه الزفن أو الزفون، يزفنوا الزور هذا ويجمعوه كله مع بعض، ثم بعد ذلك يربط بحبل يصنعه من النخل نفسه.
0: نعم.
1: وثم بعد ذلك يرص بشدة بحيث أن المطر إذا نزل ما يخرن في داخل البيوت أو الخيم هذه.
0: نعم.
1: فكانوا يرصوا الخيم بهذه الطريقة، وأيضا كانت عندهم طريقة أخرى غير الزور والزفانة اللي هي العسبق، فكانوا يسمون الخيم خيمة عسبق، وهي عبارة عن شيرة محلية غالبا ما تنبت في ليبال، وفيها أعواد خضر، وفيها داخل الأعواد الخضر مادة بيضة لزجة.
0: نعم.
1: فأهلنا الأوليين كانوا يعرضوا العسبق هذا على الشمس، وثم بعد ذلك توضع فوق البيوت أو فوق الخيام. هذه الخيام يسموها خيام العسبق.
0: نعم، هذا البناء القديم.
1: نعم، هذه طريقة البناء اللي أهلنا الأوليين
0: عاشوا عليها
1: وتكيفوا مع البيئة حولهم وبنوا بيوتهم من خلال البيئة المحيطة فيهم.
0: نعم.
1: ثم بعد ذلك جاء البنيان الحديث. البنيان الحديث ظهر في بداية الأربعينات والخمسينات والستينات لما سافروا أهلنا آبائنا إلى خارج البلاد، إلى السعودية وإلى قطر وإلى الكويت.
0: نعم. للعمل في الخارج.
1: للعمل، نعم، هناك.
0: نعم.
1: فهناك تعلموا مهنة البناء وجابوها معاهم من هناك.
0: نعم.
1: فبدأوا الناس بعد ذلك يعتمدون على الأدوات الحديثة في البناء اللي هو الأسمنت والطابوق. فبعد ذلك بدأوا الناس يخلطون ما بين الأسمنت مع الحصى، الطابوق والحصى نفس الشيء في طريقة البنيان. ثم بعد ذلك أصبح البنيان كامل من الأسمنت والطابوق. قبل قيام الاتحاد بعدة سنوات قليلة بدأت المشاورات لقيام الاتحاد، ومنها بادرة من الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مؤسس دولة الإمارات العربية المتحدة طيب الله ثراه، في بناء شعبيات لأهالي المنطقة، وبدأها بعدد 50 منزل في إمارة الفجيرة. ومن بعد هذا البناء تطور البنيان، وفي سنة 76 أنشئ برج الفجيرة وأنشئ بجانبه برجين سكنيين.

0: أيضا، وثم بعد ذلك أنشئت بنايات عدد 16 بناية اللي موجودة واضحة في الصورة. نعم
1: صح.
0: وهذا دل على مواكبة إمارة الفجيرة للتطور المعاصر لدولة الإمارات العربية المتحدة.
1: نعم.
0: مع قيام الاتحاد.
1: نعم.
0: طبعا الواضح في الصورة هو ليبل مشهور إبل مريشيد، كان هذا ليبل حاجز بين الفجيرة والمناطق المحيطة فيها، وكان أيضا يعلو هذا ليبل مربعة، وهي مربعة دفاعية يمكن كان فيها حرس. صراحة ما عندنا معلومات كثيرة عنها، ولكن وجدت هذه المربعة على ليبل هذا. وطبعا منطقة مريشيد منطقة سكنية كبيرة، أصبح البنيان فيها سكني وتضم مجموعة من البيوت، وتقريبا تعد من أكبر مناطق إمارة الفجيرة من ناحية كثافة سكانية. واضح أيضا في الصورة بداية بناء البيوت فيها، وكذلك تشير الصورة إلى أيقونة دوار المطار، وهو دوار الصقر.
1: نعم.
0: والذي أنشئ كان في 1986. وكذلك تشير الصورة بالمقابل مقابل يبل مريشيد إلى على طرف الصورة إلى مبنى إداري كبير وحديث، وهذا هو مبنى المطار الذي أنشئ، كانت بداية إنشاءاته في عام 1983 وانتهاء في عام 1987. وثم بعد ذلك مشات الخضراء، وهي مجموعة من المشات الزراعية تخص وزارة الزراعة والثروة السمكية كان مسماها السابق آنذاك. ومن أمام هذه المشاتل يأتي برج الفجيرة التجاري، وعلى أطرافه من يمينه أيضا برج سكني، ومن يساره برج آخر سكني بنفس الشكل تقريبا. ومن أمامه واضح في الصورة شارع حمد بن عبد الله، وهو الشارع الرئيسي في إمارة الفجيرة. وكذلك من أمامهم يقع البنايات السكنية التجارية، وهي بعدد 16، لذلك سميت ببنايات 16. نحن نسميها محليا ببنايات 16.
1: صح.
0: بنايات 16. فهي هذه
1: سميت بهذا المسمى بحسب عددها أيضا.
0: نعم.
1: نعم. أيضا يعني نروح للجانب أيضا الخاص بمطار الفجيرة،

0: حدث أيضا أو شهد مطار الفجيرة الدولي توسع ملحوظ في السنوات الماضية بهدف أكيد تعزيز الحركة الجوية ودعم التنمية الاقتصادية والسياحية في الإمارة. هنا صورة أيضا يمكن عن قرب أكثر للمطار، وبالتحديد صورة جوية بالتحديد مع انتهاء الإنشاء في أيضا 1987. ماذا تحدثنا عن هذه الصورة؟
1: نعم، بالنسبة لمطار الفجيرة كانت المساعي جارية لجذب شركات الطيران الإقليمية والعالمية في ذلك الوقت، ولأن الفجيرة تعد استراتيجيا محطة رئيسية مهمة جغرافيا لدولة الإمارات العربية المتحدة، فأن صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم إمارة الفجيرة حفظه الله ورعاه أمر بإنشاء أولا هيئة للطيران المدني، ومن ثم بناء مطار دولي يعنى بجذب الشركات الطيران الإقليمية والعالمية. وأنشئ المطار بخدمات متكاملة يستقبل مختلف الطائرات العالمية، وسجلت أول رحلة طيران مدني كانت لطيران الخليج بتاريخ 29 أكتوبر عام 1987. ومن ثم شهد المطار طفرة كبيرة في مشاريع التحديث والتوسعة، شملت أيضا عددا كبيرا من الإدارات والأقسام، وأيضا تم تحديث المعدات ومواكبة التطورات الحديثة في المطارات العالمية.
0: نعم، إذن مطار الفجيرة الدولي يعني ساهم بشكل كبير في ربط إمارة الفجيرة أستاذ عبد الله بمختلف الوجهات الإقليمية والدولية. إذن من المطار ننتقل إلى الأفلاج، وبالتحديد يعني صورة جميلة جدا لفلج خارج من مسكر حبحب في إمارة الفجيرة نهاية السبعينيات. ومثل ما نعرف يعني كانت الأفلاج قديما من أهم وسائل توفير المياه في الإمارات بشكل عام، واعتمد عليها الأهالي في ري المزروعات وتوفير ماء الشرب أيضا والاستخدام اليومي. في أيضا شخص يعني قاعد على حد الفلي. نعم، ماذا تعني هذه الصورة؟
1: والله أنت جيتي على طول على الشخص، وسبحان الله أنا شدتني هذه الصورة أول ما شفتها. نعم. وإذا نلاحظ أو نقرأ لغة جسد الشخص هذا نشوفه ما شاء الله مرتاح وعلى صوت الماي هذا، واضح عليه أنه ينتظر أو أنه متمتع بالنظر إلى الفلي هذا. نعم. فلما تعرف حقيقة على الشخص هذا، ولكن نظرته كانت جميلة جدا،
0: لها معاني. نعم.
1: أما بالنسبة لمسكر حبحب أو اللي يسمونه هو الحابوط أو الحبيسة، هذا المصطلح المشهور، الحابوط أو الحبيسة هو المكان اللي يحبس فيه الماء أثناء نزول المطر. جميل. التجمع طبعا الحابوط أو المسكر هذا وبصفة خاصة سمي مسكر حبحب. هذا المسكر هو عبارة عن مكان يتجمع فيه الماء، ثم بعد ذلك توزع منسوب المياه اللي موجودة داخل المسكر هذا حسب العرف أعراف أهل البلد. يقول لك الوقت هذا من الساعة كذا إلى الساعة كذا لفلان بن فلان، ومن الوقت هذا للوقت هذا لفلان بن فلان. طبعا هذا بحساب الساعات. أما الحساب القديم فكان يحسب بحسب الوقت، مثلا من الضحى لفلان، ومن بعد الظهر لفلان، ومن العشاء لفلان،
0: حتى يتم ري زراعة كل شخص من المنطقة،
1: حتى يتم توزيع المياه بشكل متساوي على
0: الزراعة والشرب وكل الاستخدامات اليومية.
1: نعم.
0: جميل.
1: لري مزارعهم ونخيلهم،
0: نظام بالفطرة أستاذ عبد الله.
1: بالفطرة. نعم. وفي نفس الوقت هذا النظام كان متعارف عليه، يعني عرفا، لم يكن يسجل، لم يكن يدون، كان فقط عرف على أهل كل منطقة. حد من المناطق كان يوزع الماء بالسدس، وحد من المناطق كان يوزع الماء بالرو.

0: الربع والخمس، فلهم توزيعات معينة حسب أهل المنطقة، ولم تكن تدون، بل كان عرف عند أهل البلد متناقل أبا عن جد. وفي نفس الوقت في نفس الوقت هذا من تعايش أهل المنطقة مع البيئة، حيث كان قبل يحبس الماء هذا في المكان اللي يشوفوا فيه إن أكثر تجمع فيه للمياه بقدر الاستفادة، بحيث يشمل الماء هذا يشمل جميع الناس اللي مستفيدين أو اللي يستفيدوا منه أهل البلد. فهذا من الأعراف الحقيقة الجميلة اللي كانت معروفة عند في الحياة الاجتماعية السابقة وعند أهل المناطق.
1: نعم، إذن أسهمت الأفلاج في الماضي أستاذ عبد الله في استقرار السكان وازدهار الزراعة قديما، وعكست روح التعاون، وهذا كنا نتكلم عنه قبل شوي، بين الأهالي في توزيع المياه والمحافظة عليها. فاصل قصير مع مستمعينا في من الماضي، ونرجع وياكم إن شاء الله لآخر منشور عن شخصية مميزة جدا كان لها دور جميل جدا اجتماعيا. خلكم ويانا.

0: أنتم تستمعون لبرنامج كشتة وسوالف مع إيمان إبراهيم على الفجيرة أف أم. من الماضي في برنامج كشتة وسوالف.
1: حياكم الله من جديد مستمعينا في من الماضي، منشورات تاريخية مميزة. نرحب من جديد بضيفي العزيز الباحث في التاريخ المحلي الأستاذ عبد الله الكندي. مرحبا بك من جديد.
2: الله يحييكم، نرحب فيكم. نعم. في الأخوة المستمعين الكرام.
1: نعم، الجميل أيضا في رحلتك في توثيق التاريخ المحلي وبالتحديد إمارة الفجيرة أستاذ عبد الله، ليس فقط توثيق للمناطق والصور للمؤسسات قبل والآن والكثير من المعلومات التاريخية، ولكن أيضا الجميل أنك توثق الشخصيات اللي برزت في الماضي، شخصيات اجتماعية كان لها دور كبير في خدمة المجتمع و تقوية الروابط بين الناس، مثل المطاوعة، مثل المعلمين، التجار وكبار السن وأهل الحكمة والرأي يعني في هذاك الوقت، واللي حتى ساهموا ممكن في حل خلافات، نشر علم وتعزيز القيم والتعاون والتكافل بين أهل المنطقة. من أيضا منشوراتك المميزة منشور لصورة لشخصية وهو علي بن عبد الله بن أحمد بن حسين العبدولي. هذا الشخص أو هذه الشخصية كان لها دور بارز في منطقة الطيبة في إمارة الفجيرة في الماضي، حدثنا عنها أكثر.
2: نعم، أنت اتطرقتي إلى موضوع المطوع والمطاوعة. نعم. ولهم هم جهود مجتمعية كبيرة

0: في إصلاح المجتمع وفي صلاحه أيضا بعد ذلك. طبعا المطاوعة دائما أهدافهم سامية، فهم ينقلون الرسالة الدينية للأجيال، وكذلك أيضا لهم نشاطات مجتمعية كثيرة. الناس بحكم عيشتهم الاجتماعية غالب وقتهم يذهب إلى كسب الرزق والعيش، يسيروا المزارع، اللي يسيروا البحر، واللي يسير يتبع الحلال ويتبع البوش، فغالب وقتهم كان على كسب الرزق. المطاوعة كان لهم دور بارز في صلاح الناس وصلاح المجتمع في ذاك الوقت، فكانوا يعلمون الناس والأطفال، يلقنوهم علوم الدين وكذلك يعلموهم الصلاة. من واقع عمل المطاوعة أصبحوا هم مرجع للمجتمع في ذاك الوقت في قضاء بعض المسائل المتعلقة في الحياة الاجتماعية. مثلا المطوع كان يصلي بالناس، المطوع كان مؤذن، المطوع كان يملك الناس، المطوع كان يحكم بين الناس.
1: نعم، في الخلاف وغيرها.
0: في الخلافات وغيرها.
1: نعم.
0: فكان له دور بارز، ومنهم كان الله يرحمه ويغفر له صاحب السيرة علي بن عبد الله بن أحمد بن حسين العبدولي، وهو من أهالي منطقة الطيبة الواقع في إمارة الفجيرة من نواحي دبا. فلما رحت هناك وزرت أهل المنطقة وقعدت مع الراوي عبد الله بن محمد وهو قريب من صاحب السيرة، فحدثني عنه، يقول عرف صاحب السيرة بالصلاح وتلاوته للقرآن وإتقان قراءة القرآن، فكان يأم الناس في الفروض، وكان أيضا مميز في تقواه وورعه من الناحية الدينية، وكان أيضا راقي للناس. الناس أول لما تشكي باس في جسمها أو في حلالها أو في شيء من حياتهم الاجتماعية كانوا يذهبون إلى المطوع أو الراقي، فكان يقرأ لهم في حاجاتهم يعني.
1: نعم.
0: فكان الناس يقصدونه من للرقية من أهل دبا ومن أهل مسافي والمناطق القريبة من نواحي منطقة الطيبة. وسبحان الله، الله سبحانه وتعالى جعل في رقيته هذه قبول، فكانوا كثير من الناس من يتعافى من خلال قراءة صاحب السيرة.

0: حين أخذ العلم، فذكر بأنه أخذ العلم مع أهل منطقته في منطقة دبا، وكان فيها مطوعة هناك يسمونها عائشة البندلية، وكانت هذه تقري النساء في منطقة دبا، وكذلك كانت تتعلم أيضا الفتيان الصغار على القرآن الكريم، وأيضا تقريهم مبادئ الدين. الشيخ علي بن عبد الله بن أحمد العبدولي الله يرحمه ويغفر له تزوج لكن لم يعقب ولم يخلف ذرية، إلا أنه كان يشتغل أيضا بالإضافة إلى عمله كمطوع، أيضا كان يشتغل في نخل، كان عنده نخل يشتغل عليها ويكد منها. ولما شفت هذه الصورة صراحة وقعت في نفسي كثيرا، فمثل هذه الشخصيات ينبغي أن يعطى حقها، وأتمنى يعني أن يكون سردت بعض من سيرتها القليلة في هذا المنشور.
1: نعم، هذه شخصية من الشخصيات البارزة في الماضي واللي أثرت حقيقة في الحياة الاجتماعية، من العمران إلى الموارد المائية، وختاما بالشخصيات الاجتماعية نكون انتهينا اليوم وياك أستاذ عبدالله الكندي الباحث في التاريخ المحلي، والحديث عن منشوراتك واهتمامك الدائم في الجانب التاريخي. يعطيك العافية، نورتنا اليوم، وإن شاء الله نلتقي في المرات القادمة مع مواضيع أيضا مختلفة عن تاريخ إمارة الفجيرة بإذن الله.
0: الله يحييكم وشاكر استضافتكم كثير ومشكورين وجزاكم الله خير.
1: شكرا لك.

0: شخصيتك في كشتة وسوالف على الفجيرة اف ام.
1: حياكم الله مستمعينا عبر هواء إذاعة الفجيرة اف ام 92.6. وفي شخصيتك نبحر اليوم في موضوع مختلف ومميز أيضا.

0: في طبعا الساحة بشكل عام، ولكن بالتحديد من السوشيال ميديا وطبعا الترندات وغيرها. يمكن مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت جزء لا يتجزأ من حياتنا اليومية، يعني مساحة نتشارك فيها من خلال أفكارنا، نتبادل حتى صورنا، ونتابع أكيد أخبار العالم من حولنا. ولكن وسط هالانفتاح الكبير برزت يمكن في الفترة الأخيرة ظاهرة تستحق أن نتوقف عندها ونتعرف عليها من خلال خطورتها، من خلال تأثيرها على الفرد وعلى المجتمع. التقليد الأعمى، أو خلينا نقول بمصطلح آخر، الغير واعي. كثير من الناس صاروا ينجرفون بشكل كبير وراء ما يتابعونه أو يشاهدونه، أو حتى من مشاهير السوشيال ميديا والمقاطع والتحديات وغيرها اللي طبعا منتشرة على السوشيال ميديا بشكل عام، ولكن دون إدراك تأثيرها على سلوكهم أو قيمهم. هالظاهرة يمكن ما توقف عند حد معين أو لفرد وشخص محدد، ولكن تمتد لتنعكس على مجتمعنا بشكل كبير، وتؤثر أكيد على هويتنا وثقافتنا. اليوم عن موضوع التقليد الغير واعي أو الغير مسؤول أو الأعمى، مثل ما أنا ذكرت في بداية هذا الموضوع. طبعا معاي ضيفتي العزيزة الدكتورة ولاء الشحي، المدربة المعتمدة في العلاقات الاجتماعية، المهندسة والكاتبة، ومقدمة أكيد محتوى إعلامي مميز في مجال التطوير الذاتي والمهني. طبعا اشتقنا لك ونقول لك مساء الخير، نورتينا من جديد.
1: يا حبيبتي انا اشتقت لكم اكثر حبيبتي، يعطيك العافيه، ودائما مواضيعكم مميزه، ومثل ما يقولون دائما على الوتر الحساس.
0: نعم، يعني اصبحنا دكتوره ولاء مع التطور اللي صاير والانفتاح الكبير، يعني نشاهد ناس قاعده تتحول شخصياتها صحيح. إلى شخصيات أخرى تقلد بطريقة غير واعية بسبب منصات التواصل الاجتماعي. صحيح. برأيك شو أسباب أن البعض يقوم بمثل هذه السلوكيات؟
1: شوف، قبل لا ندخل الأسباب وشي يعني نقصفهم يعني أو نتعبهم نفسيا، خلنا نعم. شوي ناخذ الموضوع، يعني ناخذ مثل ما يقولون step by step. نعم، خطوة خطوة. أول شيء، نحن ما نقدر نذم في وسائل التواصل الاجتماعي اللي موجودة، لأن هذا أصبح جزء لا يتجزأ من حياتنا.
0: صحيح.
1: بدليل أن إحنا الحين في مسار تقدمي تكنولوجي كبير بخصوص الذكاء الاصطناعي اللي بيكون موجود حتى ويدرس لأبنائنا بوصية من رئيس الدولة الله يحفظه.
0: آمين.
1: وإن هذا المجال كله التكنولوجي مع وسائل التواصل الاجتماعي مع العالم الرقمي اللي احنا نعيشه، هاي

0: وكثير من مثل ما نقول المشاريع الناجحة اللي خلفها طبعا وخلفها يعني كواليسها العمل الدؤوب جدا جدا جدا من فريق عمل جدا قوي.
1: نعم.
0: فهناك لكل أمر في هذه الحياة جانب إيجابي وجانب سلبي.
1: صحيح.
0: أنت كمستخدم، أنت كمستخدم، أنت كمتابع، أنت ك يعني أنت المؤثر، أنت المعلن، أنت هذا دورك أنت وهي مسؤوليتك أنت. ولله الحمد أنا حابة في البداية ليش أبدأ هالأمر؟ عشان أقولكم أن إحنا ولله الحمد في دولة لها قاعدة وأساس.
1: نعم.
0: نحن عندنا قوانين جدا صارمة بخصوص أي محتوى على وسائل التواصل الاجتماعي، هذا أولا.
1: صحيح.
0: وبالمرصاد لأي شخص يحاول أو يفكر حتى أنه يعني يتجاوز الحدود والأدب والأخلاق والقيم والمبادئ والأمور الخاصة يعني دولتنا الحبيبة.
1: نعم أكيد.
0: الشيء الثاني أن احنا بعد عندنا الأمن الإلكتروني، يعني مو بس مختص في وسائل التواصل الاجتماعي ولا لكن في جميع الوسائل الموجودة الإلكترونيا وعليها مراقبة شديدة جدا. فنحن في أمن وإيمان الحمد لله في دولة الإمارات تحت راية قادتنا ومجهودهم العظيم في هذا الأمر. تمام؟
1: نعم.
0: هذا
1: الجانب.
0: إني الحين للجانب الثاني. آمين يا رب. الجانب الثاني نحن في عالم مفتوح تماما. قبل لما أنت عشان تعرفين خبر معين تجلسين لين الساعة 6 أو الساعة 9 عشان تترين تسمعين
1: صح.
0: الأخبار السياسية والأخبار الفنية والأخبار عشان توصلين تترين ثاني يوم الصبح عشان تقرين الجريدة وتقرين الأخبار اللي فيه. هنا في هذه الفترة كانت بعد في فترة قبلها عشان يعرفون الأخبار كانوا ينتظرون بالسنوات. كانت
1: نعم.
0: هناك أحداث تصير ما حد يعرف عنها.
1: صحيح.
0: ليش إحنا نقول الحين خطورة الوقت هي الخطورة الحقيقية؟
1: نعم.
0: الوقت اللي إحنا فيه هو الخطورة الحقيقية، لأن الحين أنت لازم تكون مسؤول لما تتابع، لما تشوف، لما تسوي فولو، لما تسوي لايك، لما تسوي ريبوست. هذه الأشياء لازم تفهم تكون واعي، ومو بوعي خاص فيك فقط، لا، وعي لك ولعائلتك ولأبنائك ولعيالك وللي حواليك من الأصدقاء. أنت قول الوعي هذا. أني نحن موضوع التقليد هذا الموضوع كامل يعني ولله الحمد صرت يعني فعلا أن من كثر ما أصبح مهم وله تأثير ومؤثر أساسا على أبنائنا وعلى المجتمع وعلى بناتنا وعلى شبابنا وعلينا وعلى الكل.
1: نعم.
0: أصبح تتكلم فيه حتى في الجلسات.
1: نعم. أصبح محور اهتمام.
0: خلني أخذ أنا يعني المثال بسيط. إذا مثلا أحد المشاهير سوى مناسبة معينة ونزل في هاي المناسبة تحضيرات وأشياء وأنا اشتريت وأنا سويت وأنا بسوي والحفل بهذا القدر والاحتفال جمع هاي الناس، اتي لك البنت الشابة الجميلة اتي تطالع هذا تعتقد أن الحياة مفروض تكون شيء.
1: نعم.
0: لا عزيزتي، لا عزيزتي أبدا، لا تشوفين أن الحياة هذا

0: صادق، يعني أنت وضح قول مثلا هذا طعمه كذا، يمكن هناك فعلا لأن أذواق الناس مختلفة، ما هو لو تشابهت الأذواق لبارت السلع.
1: صحيح نعم.
0: يمكن أي شخص هو ذوق هالشيء، بس أنت وضح، كون دقيق في وصفك، كون مراعي للأمانة اللي أنت فيها. مو بس أنا، يعني في البعض الشركات يقولك يقولون شو هذا مواقف حقيقية، وأنا أقول لكم إياها اليوم، هل أنتم ما تعرفونه وراء الكواليس ترى، عشان شيء لازم تكون متابع واعي.
1: نعم.
0: يقول لك فلان احنا نبغى نعلن وياك، تعالوا حياكم الله مرخصين الحمد لله اموركم تمام تمام اوكي، احنا بنعلن هالمنتج، اسمحوا لي انا هالمنتجات ما اعلن عنها.
1: نعم.
0: لان اساسا ما انا يعني محتواي ما يناسب حتى هذا. لا انت بس اعلني شيء حتى لو ما تحبين، بس وخلي المتابعين، انت ما يخصك. لا كيف ما يخصني؟ او مثلا يجيب لك شيء انت فعلا ما حبيتيه، يعني أنت مثلا عطر، يعني أنا لي ذوق معين في العطور وأعلن عن مستوى معين من العطور، يقول لا أعلني إذا ريحته مو حلوة يا جماعة.
1: صح، والناس تبدأ تشتري بناء على إعلانك. يعني
0: بالضبط، يعني وين الأمانة الحقيقية؟
1: تغشي الناس مثلا؟
0: مني أنا هذا غش يعتبر هذا. أنا أول شيء على فكرة أنا أبغى أوضح نقطة، أنت لما أتي تكلم أنت أول واحد تغشه هو نفسك.
1: صح،
0: انت يالس تغش قيمك، اخلاقك، مبادئك. يعني انا دائما شو اقول، سبحان الله الواحد اللي يتمسك، يعني انا ما بجيب اسماء اشخاص معينين، لكن لما انت تتمسكين في مبادئك وتتمسكين في قيمك وتتمسكين في مثلا قضيه معينه انت متمسكه فيها، وات ايفر شو النتائج اللي مبنيه عليها، ممكن تضرك، الله وياك.
1: صحيح،
0: الله وياك. أني مثلا للأشياء الثانية، خلينا نكون أدق في موضوعنا، عملية التقليد. أنت الحين اليوم مثلا مثل ما نحن نقول الترند والهبة. طيب أنا الترند والهبة والكل رايح هب، نحن عارفين أنها فقاعة وبتنفجر.
1: هل تناسبني أنا أصلا ولا لا؟
0: بالضبط، هل تناسبني أنا ولا ما تناسبني؟ هل هالشي ينفع؟ أوكي، صرت مثلا بتكلم عنا نحن البنات، هبة العبايات الملونة. أنا واحدة من الناس أحب الألوان وجريئة جدا في ألوان لبسي، فبالنسبة لي هاي الهبة تناسبني.
1: نعم.
0: فممكن أروح وياها، لكن لما أتي واحدة أساسا لأن فلانة لبست أنا بلبس نفس فلانة.
1: أيوة.
0: طيب ما يستوي، ما هو يمكن مو بحلو عليك.
1: صح.
0: أي مثلا عندك اللي هي العلاجات، وهذه أخطر الأمور وأنا فعلا بتكلم عنها، وأتمنى أن أنت يكون عندكم سعة صدر أن أنت تسمعونها. مو غلط ان احنا لما عشان ما يطلع بعد البرنامج يقول هي لا هي روحها تسوي.
1: صح.
0: لا انا اسوي منتيننج لبشرتي، واسوي منتيننج لنفسي، واهتم بجسمي واهتم ببشرتي، واروح اسوي علاجات، بس اروح اسوي علاجات ما اغير فيها شكل الحقيقي.
1: نعم.
0: لا انا اسوي شو مثل ما يقولون المنتين الصيانه.
1: صح، السكين كير يعني.
0: أهتم.
1: صح،
0: هاي الاشياء انا اهتم، بس انا اروح اسوي شكلي نفس فلانه. والله
1: ايوه، هذا اللي على فكره هذا صاير في العيادات، يعني انه
0: نعم
1: انا ابغي مثلا وجه فلانه، تقسيمه وجه مثلا الفنانه الفلانيه او المشهوره الفلانيه.
0: ما بكون هي لاني دخلت عند يعني احد العيادات كانت يعني شيء يعني مثل ما يقولون الاوبريشنز او الاشياء اللي موجوده او الخدمات اللي موجوده باسماء المشاهير.
1: نعم.
0: فهمتي كيف؟ يعني العين عين فلانة، الوجه وخد فلان، وأطلع أنا في الآخر شو ركب.
1: صحيح. نعم.
0: أنتي عندك الحين مثلا الحين يعني صار هذا أصبح يعني لازم يكون عندنا نحن ك يعني مجتمع أو أسرة حتى أو هذا، نفرق بين الكماليات ونفرق بين الأساسيات والأولويات في حياتنا.
1: نعم.
0: مو معنى أن لازم الكل سافر أنا أسافر، مو معنى الكل راح هاي الدولة لازم أنا أروح هاي الدولة. أي أسأل نفسي قبل، هل أنا عندي الإمكانيات ولا أنا بروح يعني مثل بلغتنا الحبيبة أضنط عمري أنا
1: عشان أسافر؟ لا، أو عشان أصور أراوي الناس أني أنا سويت نفس فلانة أو المشهور الفلاني أو.
0: برافو عليك، أني أنا رحت وصورت في هالمكان وكلت في هالمكان، ولما أرجع يعني أكون على بساط الفقر.
1: نعم صحيح.
0: هي الفكرة أن حتى لو أنا رحت هني في بلادنا الجميلة اللي كل العالم بدون استثناء

0: يتمنى، تعرفون يعني شوي احنا رحنا دول بس احنا نقولهم احنا يتمنون الفرصة اللي تيهم انه يجون يزورون بلادنا ويشوفونها.
1: نعم.
0: احنا لو رحنا هني واستانسنا وانبسطنا وكلنا وشربنا ويوم جميل مليء بالحميمية ومليء بالوناسة ومليء بالاكتيفيتيز اللي احنا نسويها، ما اجمل من يوم. مو شرط ان انا اوكي انا وحدة وايد احب السفر، لكن انا بالنسبة لي موسم سفر اجازات المدارس ما اقدر اسافر فيه وايد، مو دايما. ليش؟ لان انا احس انه بروح برا البلاد بشوف البلاد كلها وياي.
1: صحيح.
0: نعم. أنا بسافر عشان توحشوني يعني.
1: والله بعد فكرة وجهة نظر دكتورة ولاء. نعم.
0: نعم. توحشوني أغير الموقف.
1: صحيح.
0: فترندات السفر وإن الناس تسافر بس عشان فلان سافر المكان أو إنه هو راح المكان أو ارتاد هذا المكان، مو معناته إن أنا أضغط أهلي وأضغط أبوي وأضغط. المشكلة إن إحنا فعلا احنا نواجه تحدي كبير جدا مع وسائل التواصل الاجتماعي ومع الامور اللي تصير في هذه الحياه، لكن انا اقول مواجهتها هي اول شيء ان احنا نفهم. لازم انا اجيب عيالي افهمهم يا جماعه ترى هذا صوره نفس ما انت الحين تعال انا بحط لك فرش حلو وبحط لك باك جراوند جميل وبصور، تعال خلف هاي الصوره عادي يكون كراتين وعادي لان هذا الاستديو مالي. انا اصور من الاستديو وانت ما تعرف شو خلف الكواليس عندي.
1: صحيح.
0: ما تعرف انت شو ورا.
1: نعم.
0: وفي برامج احنا نقول اي اي، ما هو ممكن هو روح الاي اي يوديني بلاد ويجيبني بلاد بعد.
1: نعم.
0: هذا وايد مهم ان احنا نفهمه.
1: نعم.
0: ونفهم ويكون عندنا هذا الوعي الدقيق. ليش؟ لان البعض يتجه ممكن يكون من الحمد لله مقتدر وعند المادة اللي تكفيه وعند الأمر اللي يكفيه، لكن هو ما يالس يكون هو يالس يكون شخص آخر، يالس يعيش حياة شخص آخر، يالس يعيش بصوت شخص آخر. طيب في النهاية النتيجة بتوصل لخط النهاية، أنت منو؟
1: نعم.
0: ماذا صنعت؟
1: وخاصة الناس
0: ما هي
1: اللي...
0: البصمة؟
1: نعم. وخاصة الناس. نعم. اللي يعني مثلا مثل ما ذكرنا اللي تسعى انها مثلا تسافر او مثلا تسوي حفلة نفس المشهورة الفلانية او غيرها او غيرها. انزين انت. نعم. يعني اظهرتي هذا للمجتمع من حولك او لاهلك او صديقاتك. انزين هل انت سعيدة بهذا الانجاز مثلا؟
0: برافو.
1: انزين انا وين؟
0: برافو.
1: في وسط هذه الزحمة.
0: ايوه. انت وين وسط هذا كله؟ هل فعلا وصلتي للسعادة اللي انت كنت تبينها؟ عشان احنا دائما شو نقول، وانا انسانة اتكلم من قلبي جدا في هذا الامر، ودائما دائما اقول اللهم لك الحمد وممتنة جدا ان الله خلق فيني هذا الشيء فيني، وانا عززته مع الايام وفعلا احاول بتربيتي الابناء اني اعززه فيهم. استانس باللي عندك، استانس باللحظة.
1: صح.
0: لان هذه هي النعمة الحقيقية.
1: صح.
0: شوفي.
1: صح.
0: موضوع القناعة يختلف شوي، لان انا عندي القناعة في امور معينة، لكن انا اطمع اني يكون عندي زياده،

0: من الامور لها. لكن اني الموضوع الرحله اللي احنا عايشينها، انت في هذه الرحله يعني لما مثلا احنا تربينا على ذاكر ذاكر عشان تنجح، ذاكر ذاكر عشان تنجح، انت بتفرح يوم بتنجح، انت بتفرح يوم زين. انا طول الوقت اعصابي مشدوده وطول الوقت بس اذاكر، مو مستمتع بالمذاكره
1: صح
0: اساسا،
1: مو
0: مستمتع بالمدرسه، مو مستمتع بالاكتيفيتيز، مو مستمتع بشيء، ولا في رحله مدرسه ما اروح عشان ابغى اذاكر. طيب خلاص وصلت اخر السنه انا الاول على المدرسه، شو النتيجه؟ بس خلاص انا الاول على المدرسة. حلو صفقوا لي زين. وبعدين
1: صح.
0: انا جلست مع كثير من زميلات لي كانوا بعد زين وصديقات لي وكانوا بعد منهم يعني عميلات عندي يوم الاستشارات كثيرة. نحن مرينا في أيام مدارس ومرينا في أيام جامعة. أنا لما كنت في الجامعة وبعد لما كنت في المدرسة، أنا الحمد لله رب العالمين اللهم لك الفضل، أنا من الطالبات الجدا مجتهدات.
1: نعم.
0: لكن ما منع أني أنا كنت في فرقة التمثيل وكنت في المسرح وكنت في نادي الإبداع وكنت مع نادي النشاط اللي كان موجود في السكنات الداخلية وكنت أروح الرحلات وكنت أجتمع بالصديقات وكنت طلعت من هذه الجامعة بجامعة الكثير من الذكريات الجميلة والاستمتاع والمواقف الحزينة والمواقف اللي تضحك. كنت أسوي حتى في السكن الداخلي لما كنا إحنا عندنا أيام قبل يعني انتم يعني أسبوعين أو شهر حتى للامتحانات فترات اللي هي الويكند كنا نيلس، كنت أجمع البنات اللي هم يعني تي صديقاتي اللي ما يعرفن يطبخن وأقولهم يلا تعالوا اليوم عندنا درس ورق عنب يلا بعلمكم. أتمنى أن يكون
1: فعاليات الإجازة
0: يعني.
1: نعم
0: تعالوا نكون جايين من مكان معين يلا تعالوا بطبخ لكم يلا احنا اللي نسوي لهم مثل يعني ان اليوم احنا الغرف هاي طبخ، اليوم غرف هاي الغسيل مواعين، اليوم فاهمه كيف
1: صحيح.
0: حتى اني كانت اتذكر هالموقف مو ما انساه يعني. شوف كيف الواحد يبني كيف انك تستمتع باللحظه فعلا انت فيه. كان في وحده من المستجدات توها جاي ويبين ان هي يعني من مثل ما احنا نقول الهاي كلاس يعني اللي اذا انت ما هي امها لمح اذا قالت قدام امها انا احنا في بيتنا مطبخ عادي تذبحها يعني فاهمين لهاي الدرجه. ففي يوم في يوم هم يوم اختاروا يعني وقع الاختيار عليهم انهم يغسلون المواعين اليوم هاي الغرفه يعني ثلاث بنات. فهي طلعت يت حضنتني فانا مستغربه كان اقول هذا ها موقف غريب صراحه طالعه كل صابون وماي استحضرني اول شيء كانت تقول لي شكرا انك انتي طبختي لنا يعني تعرفين توها متخرجه الثانويه العامه ذيس كيدز يعني وشكرا بعد ان انتي خليتيني اعيش
1: هالتجربه
0: كامل عمري في حياتي ما تخيل. أن تقولي انا لو قلت حق امي ان انا اليوم غسلت مواعين عادي تقول تطلعي من الجامعه.
1: نعم استمتعت
0: لما مثلا
1: استمتعت
0: لما نروح مثلا ناكل وجبه احنا رايحين عشان ناكل الوجبه، احنا تعلمنا نصور الوجبه
1: نعم
0: كلنا. انا ويلكم انا وايد احب التصوير بس شو تعلمت الحين اوكي جت الوجبه صور اشيل التليفون خلاص يعني اي وونت تو فوكس يعني ابغى استمتع في طعمها واستمتع في جوها. لما صرت اسافر الفتره الاخيره صح اني اصور بس ما استويت ألهي نفسي أني أصور عشان أني أنشر أنتوا شوفوني أنا سافرت لا أنا أبغى أعيش اللحظة حق عمري، أبغى أعيش الذكرى هاي حق نفسي
1: صح
0: بعدين
1: صحيح.
0: يوم برد بالسلامة وبيكون عندي الوقت الكافي لأن أنا أسوي ريبوست وأنا أنزل شيء أحب أني أراويكم يوم براويكم إياه
1: صحيح.
0: عيشوا اللحظة ويا أبنائكم عيشوا اللحظة. إحنا الحين يمكن نتأخر وايد في دواماتنا ما تجمعنا سفرة الويكند أصبح يعني ما أعرف كيف ما تجمعنا عليه وجبة ما استوينا يعني هالجانب الاجتماعي وايد قل عندنا مو بنفس قبل
1: صح.
0: فاستغلوا الفرص اللي يكون فيها هالأشياء يعني اجتماع عائلي يعني استغلوها لا تخلونها في بهرجة للأسف اللي مثل ما احنا نقول ترند يعني احنا على أيامنا قبل احنا مو بوايد قدامة ترى اللي يسمعون انا اشوفكم
1: انا
0: تضحكون من ورا
1: نعم
0: مثل ما بنتي تقول انتوا كنتوا تشيلون الشنطة اللي مثل شي أيام قبل قلت لها لا مو بأبيض واسود انا مو
1: قولي لها مو بلها الدرجة نعم
0: يعني مثلا لما كان يكون عندنا مثلا اللي هي أيام حق الليلة أبسط المناسبات يعني هاي يعني زين حق الليلة كان شيء جميل جدا وشوية حلوياتي وبوي كان يجيبها مخلوطة بالأشياء المكسرات وشو يحطها في أكياس ومستان. اليوم إحنا حق الليلة أصبح هذا الترند ترى، هل سوال الترند، هل سوت السوشيال ميديا، مو سوتها لما يجي رمضان تشوفين
1: لا تقول لك تطلبين

0: البر.
1: بتطلبين حق الليلة من عند أي تاجرة هالسنة؟
0: البر قمنا نفرش البر بعد ما كنا ناخذ حتى حصير ما كنا ناخذ
1: صح
0: ما كنا ناخذ حصير احنا كنا يقولون انتشروا وين انتشروا يمنع حطب شوف بنوري الضوء وبنحط الكرك وشي وعلى الرمل وعايشين حياتنا يعني
1: صحيح.
0: كنا قريبين
1: بسيطة حياة بسيطة نعم
0: استمتعنا أنا من النوع اللي وايد يعني كان عندي شغف أني أنا مثلا لما أروح مكان أستمتع وأحب أني هاي هي الذكريات اللي تتم صح. مو لما أنا أجلس أسوي مثلا للأسف إحنا عشان أنا أي حد أقول له تعال عندي أشال لهم تعال إحنا مثل ما الله يعطيها الصحة والعافية أمي يوم تقول وسعت البيوت وضاقت القلوب
1: صحيح نعم
0: يعني احنا وسعت بيوتنا بس ضاقت قلوبنا احنا قبل كانت البيوت يعني صغيرة بس ما
1: فيها ألفة ولمة نعم
0: ما تخلى من اللمات وما احنين عشان هذا لازم يكون على مستوى الترند على مستوى مستوى الاحتفال على مستوى الها لا خلوا الشيء حلو خلونا قراب من بعض ترى السوشيال ميديا اذا الواحد يعني احنا في عندنا اسمه ما احنا انا كان عندي يعني في جزء كنت اسميه ديتوكس من السوشيال ميديا نفس الديتوكس اللي تطلق يعني تبعد السموم عن اجسادنا ابعد السموم عن عقولنا وعيوننا ترى احنا صحيح. هذا كله يشتغل انت لما تجلس تشوف البوست انت ما تعرف ايش قد هم دارسين في بعض الناس والمنظمات ايش قد هو دارس هالشيء عشان لما انت تشوفه عيونك تشوفه احنا البعض يعتقد ان احنا نمتلك فقط خمس حواس نحن ما نمتلك فقط خمس حواس عدد الحواس كثيره جدا الله سبحانه وتعالى خلقها لما انا اقول لك شو رايك في شكل البرتقاله حاسه شو اللي انت تعرفين ان شكل البرتقاله يتكون في مخيلتك وريحتها ولونها وتفاصيلها هاي حاسه كامله انت يبنيها لك السوشيال ميديا ما تعرفون ايش قد من البرمجه اللي تتبرمج فيها عقولنا اللاواعيه زين عشان ينفذها واعي في وقت ما فموضوع التقليد اللي احنا جالسين نشوفه على وسائل التواصل الاجتماعي يحتاج ان تكون متابع واعي فاهم
1: صحيح.
0: قادر على استيعاب الامر وتكون مؤثر مسؤول صح. انت مسؤول عن ما تبثه لعقول الناس والكلمه يعني انا اتذكر من فتره وايد قريبه وبعد وايد وايد قريبة بعد نزلت بوست معين استخدمت فيه شيء بس أنا الفكرة منه مو الشخص الفكرة منه الهدف يعني الايديا حتى تميت أسمع البوست خمس مرات أقولهم ليش بس مهتمين باسم الشخص
1: نعم
0: مو قادرين يسمعون باقي البوست
1: نزل
0: فهي أنت شو تبغى أنت اللي جالس

0: هذا العالم. صح. احنا يمكن عشان احنا ناخذ الجانب الايجابي، ما بقول نحن لا نتاثر، لا نتاثر نحن. صح. نتاثر وابنائنا يتاثرون. هل انت بتقول انا بمنع؟ اساسا اي شيء تمنعه بيكون الارتباط فيه اقوى. بس احنا نبدا ان احنا ننظم حياتنا، نبدا ان احنا نفلتر استخداماتنا للوسائل التواصل الاجتماعي، اعرف انا شو ابا اساسا. يمكن انا جالس اتابع شيء ما منه فايده في حياتي، بس ان يعني شاشه تتحرك قدامي. طيب اسال نفسي، وهذا انا اكلم نفسي بصوت عالي وياكم، انا اسال نفسي هل انا مستفيده؟ لا مو مستفيده.
1: اضيع وقتي على الفاضي. صح
0: بالضبط. هل انا ضايع وقتي؟ نعم انا ضايع وقتي. طيب شو البديل؟ ايوه هني نصل للحل. لما انا ابغى حلول لازم يكون هناك شو في بديل. طيب شو البديل يا ولا؟ انت جالسه تقولين ان الحين احنا ما نطالع سوشيال ميديا، شو البديل؟ تذكرون في فتره من الزمن كانوا يضربوننا عشان يدخلوننا داخل البيت؟
1: كلنا انضربنا الحمد
0: الحين
1: لله.
0: احنا عشان ندخل داخل البيت ندخل من اللعب والسيكل ولعبه نط الحبل وما ادري شو هذا كله، ما ادري اذا لعبتوا صيد سمك، ما ادري انا احنا لعبنا صيد سمك
1: زين.
0: هذا كله عشان ندخل داخل البيت. الحين نحن نبكي بكاء عشان نطلعهم برا البيت.
1: صح صحيح والله واقع.
0: انا هي يعني انا مثلا بنتي يوم هذا اقولها تقولتي اقول حبيبتي عطي نفسك فرصه لتنفس الهواء الطبيعي، حر قلت لها مو مشكله تسبحي عادي.
1: هذا اللي اقوله لعيالي دائما. صح
0: ايه افتحي الباب. ففي مره انا شو كنت اسوي؟ من بعض الحلول البديله، الجو حر انا احب العب، عيال يحبوا يلعبوا، كنت اشتري هالنفاخات ونلعب ونضرب بعض. في حد ترى شوفي it's not about quantity it's about quality، هي مو بالكم هي بالكيف.
1: صح.
0: يعني ممكن انا اقضي ويا عيالي ساعه واحده بس ان هي كانت كيفيتها جميله ونتائجها افضل. ممكن نسوي ستوري تايم، نجلس برا في الحوش وكل حد يقولنا قصه حتى لو بيألفها، ما عندنا مشكله، ما في شيء اسمه كذب في القصص. انت تقص قصه يعني انت تتخيل قصه، او نلعب مثلا انك تلعبهم فتره اللي هي انت تبدين قصه وكل حد يقول جزء من القصه. وهي يعني فاهمه قصدي،
1: فيها
0: يعني
1: تواصل بناء وتقويه الاواصر بين الاسره وبعضها البعض. نعم
0: احنا عارفين ان الوقت ضيق مثلا احنا ما نشوف بعض، اوكي وجبه العشاء خلنا ناكلها ويا بعض. يعني انا اني حتى لو ما بنجلس على السفره، يعني انا ساعات اتعايز اني انا نش مثلا من الصاله اروح للسفره اقول حق بنتي يلا بنفرش على الارض حلوه، الارض فيها بركه يا ما اكلنا عليها. صحيح. عرفتي كيف؟ فهني انا وبنتي يعني حتى لو شيء بسيط، مو شرط اني يعني ها مثلا ان اقول اخلي بنتي، يعني مثلا بنتي انا عارفه ان هي عندها مثلا بوادر حب للمطبخ.
1: نعم.
0: شجعها روحي ماما انت اليوم سوينا عشاء. لا يمكن ما يعرفش. قلت لها صدقيني بيعيرني، حتى لو ما عيرني باكل اللي اقدر عليه واقول هالمره الجايه سوي كذا سوي كذا. هني
1: بيكون
0: أنا
1: علمتها
0: انها تتشجع. صح. وتكون افضل وتتقبل النقد، يعني مو دائما النقد يكسر ما بداخلنا.
1: صحيح.
0: عالم السوشيال ميديا عالم مليء بالكثير، كنز كبير، ما انا ممكن اتعلم منه. يعني انا كانت تجيني استشارات تقول لي طيب دكتوره انا ما عندي فلوس اخذ دورات.
1: نعم.
0: قلت لها انت لو دخلتي السوشيال ميديا وشفتي كم بوست بس لناس موثوقين،
1: دورات مجانيه
0: يعني
1: نعم
0: دورات مجانيه في كل شيء، في الطب، في علوم النفس، في علوم الاجتماع، في السياسة، في التاريخ. بس إحنا لازم تكونون دائما دائما دائما أوصي أوصي أوصي لا تأخذ المعلومة كما هي، ابحث. يعني صحيح. إذا في شيء وراودك الشك فيه لا تأخذ كتاب منزل.
1: نعم.
0: لا ما في
1: نعم.
0: شيء ما في، الحمد لله الله يحفظنا نحن كتابنا المنزل القرآن الكريم.
1: نعم.
0: الحمد لله هذا الشيء الوحيد اللي تثق فيه إنه هو كما هو. إنزين أما أي شيء تسمعه في السوشيال ميديا ابحث دور اقرا في مكتبات ترى عندنا في الدوله في جميع اماكن الدوله. جميل تي يوم من الايام روحوا ويكند جربوا. ترى انا على فكره اقول لكم تجربتي، يعني ما يالس اني انا اسوي عليكم ترند سوشيال ميديا، لا اشياء انا سويت.
1: نعم. ان شاء الله عليك دكتوره ولا ما شاء الله عليك.
0: لا
1: واقعيه ما شاء الله.
0: سيروا المكتبه في كل اماره من اماراتنا، بدل المكتبه ساعات 2 و3.
1: صحيح.
0: جربوا في يوم سيروا المكتبه شموا ريحه الكتب. ترى مو كل شيء بس على الاونلاين، الكتب الاونلاين المسموعه والكتب اللي نقراها عبر الشاشات ترى انت استل اتاتش للجهاز نفسه.
1: صحيح.
0: روحوا المكتبه يوم بيكون في معارض روحوا بلا معرض.

0: رطب اللي استوى، بلا معرض المانجو اللي استوى، يعني اشياء جميله تعرفي شو اشياء جم تدخلين المكان تستانسين وتشوفين المزارعين وش قد هم يعني فخورين يعني انتاجهم وان كيف تعبوا على هالانتاج، وتشوفين بعض المشاريع الصغيره عندكم مثلا خلاص ما تبون ولا شيء قوم امشوا امشوا بالحوش، ما تبون تمشوا اطلعوا انزلوا الدرج في البيت.
1: صحيح.
0: يعني
1: اختيارات
0: هناك
1: كثيرة.
0: كثير من البدائل.
1: صحيح.
0: هناك كثير من البدائل. صحيح. اوكي ما ما ما تبون يعني احنا مثلا البنات ساعات احنا نقول ما عندي وقت اسير الصالون، ما عندي وقت اني اهتم بيها، زين عندك وقت يا ساعه تليفون 24/7؟ عندك، شلي عمرك، حطي لك ماسك على وجهك، سوي لك الماسكات الطبيعيه، حطي لك شيء على شعرك، وين ايام ما كنا نحط، الحين كنا شعورنا تعاني ليش؟ لانه ما في هذا. أنا عارفة أن إحنا نيجي من دواماتنا الوقت جدا أصبح ضيق علينا وشي، لكن أنا أقول الوقت كما هو، بس إحنا كيف نخطط له وكيف نسوي.
1: صحيح.
0: ساعات
1: صحيح.
0: أنا شخصيا أنجرف للتعب الإرهاق وما أتحرك من مكاني ما أسوي أي شيء، بس أنا أصدقك القول أن ثاني يوم أو نفس اليوم أحس يعني شيء إنه زين ليش أنا شي سويت، أنا هذا يوم من حياتي وساعات مرت من حياتي أنا ما استفدت منها بشيء.
1: صح.
0: يعني مثلا الحين البديل أنك وقت الرقاد عشان ما نستوي أن إحنا نشوف التليفون، لأن إحنا هذا سوى الوقت اللي فعلا الشاشة في عيوننا يضر مخنا. البرمجة أنتوا تعرفون أن أقيم ساعات أنك أنت تضع نواياك وأنك تضع أهدافك اللي الله سبحانه وتعالى بإذن الله يسخر لك كل ما في هذا الكون عشان يحقق لك إياه، هي الخمس دقائق قبل أن تنام والخمس دقائق أول ما تقوم، وهذا نعم. أثبت علميا وأثبت عدل، وإحنا مضيعينهم بشاشة أول ما ننام وشاشة آخر أول ما نقوم.
1: صح. لا ولو شفتي مقطع معين أو شيء عادي تنامي وتيج كوابيس وحالتك حالة بسبب صح. صح. آخر ما شاهدتيه قبل ما تنامي.
0: تخيلي أنا بنتي يعني أنا معروف عن ما بقول أنا بعلن عني بعدين أخاف يقولوا لي فسرونا أحلام أنا مو مفسر.
1: نعم.
0: ما بنتي أتني تقول ماما أنا شفت كذا كذا كذا، أنا أقول حبيبتي قبل عيوني أنت قبل الرقد كان الأيباد وين؟ كان تقول هيك كنت تطالع. قلت لها شو آخر فيديو شفتي قبل لا تنامين؟ كان تبطل عيونه
1: نفسه هو اللي في الحلم.
0: بالضبط، انت حلمتي اللي شفتيه. الحل ان احنا نبعد التليفون شوي عندنا ويكون عندنا، شوفوا يا جماعه جسم الانسان لا تعتقدون ان المدمن هو فقط المدمن على اللي هو المخدرات، لا
1: صح.
0: او المدمن على التدخين، لا.

0: قد تكون مدمن غضب، قد تكون مدمن فشل، قد تكون مدمن أنك أنت إنسان استسلامي وتحب أنك تبقى في دائرة الراحة طول حياتك، قد تكون مدمن كلام، تكون مدمن قيمة غير صحيحة فيك. إحنا هذا التليفون تمسكنا فيه، أن إحنا هذا التليفون يعني أنا ما أعرف أحس الواحد يعني ما أعرف ينسى شو ما يفهم قصدي كيف.
1: صحيح
0: أوكي
1: صحيح
0: أنا متفهمة أن إحنا عليه البنك وعليه الشغل وعليه التواصل وعليه، أنا متفهمة هذا الأمر، لكن هذا جزء من الإدمان، بدليل أن أنت التليفون في إيدك تقول وين تليفوني وشفت تليفوني،
1: نعم
0: ما أنت يعني أصبح هذا الأمر. فأنت عشان تخف هذا التعلق في هذا الأمر، أنت الحين عندك في داخلك يعني تفرز هرمونات وتفرز أشياء تكمل هذا التعلق في هالشيء، فلازم أنت شوي شوي تبدأ تضع لنفسك طريقة، تضع لنفسك أسلوب أنك كيف تبتعد عن هذا العالم. ما بقول لك انفصل، لأن إحنا مثل ما بديت في البداية نحن في وقت ما ننفع ننفصل عن وسائل التواصل الاجتماعي،
1: صح،
0: ما ينفع ننفصل عن التكنولوجيا اللي إحنا بنعيشها، لكن الجميل أن إحنا نبقى دائما على الطريق الصحيح، لا ننشغل بالمشتتات. في ضوضاء، نحن نعيش في ضوضاء، مو ضوضاء بس بالصوت، ضوضاء من الانفلونسر، ضوضاء من الإعلانات، ضوضاء من الميديا،
1: كل هذا
0: ضوضاء
1: العالم
0: من
1: بما يحتويه. نعم نعم
0: بالضبط. أنت اختار الدرب الحقيقي، اسكت جميع الأصوات واستمع لصوتك الحقيقي، أنت في شو مسؤول،
1: صح،
0: وأنت في شو ترغب.
1: نعم.
0: وأنت إن كنت ولي أمر، أخ، صديق، أيا كنت دور تلعبه في هذا المجتمع، فعليك أنك تكون بدورك هذا أنك أيضا تبني، يعني تبني للأشخاص الآخرين، أنك تضع لهاي الأشخاص الآخرين. بالعكس أنا أقول لك اليوم من مكاني هذا، وسائل التواصل الاجتماعي قد تكون هي الباب اللي يفتح لك أكبر تجارة أنت ممكن تبدأ فيها، يفتح لك عالم جديد من الشهرة. أنا دائما أدعي بالشهرة بالخير يا رب، أنا أحب الشهرة وأحب أن أكون تحت الأضواء، لكن دائما بالخير بما يفيدني ويفيد الناس. أنا في مرة كنت أسوق في مكان وأنا رادة، غمضت عيوني وقلت يا رب الله يجعلني بصمة ويجعلني أثر. يعني الواحد يعني مثلا لما القاضي توفى من فترة قريبة جدا، القاضي الرحيم، بقي أثر،
1: انتشرت قصته،
0: اسمه بقي أثر الطيب، بقيت الرحمة هي عند ربك، الرحمة من الله يوزعها، صحيح، في قلوب الناس وفي قلوب مخلوقاته.
1: نعم.
0: بس دائما نحط في بالنا أن أي شيء أنا أحب أنشره أبا يكون لي أثر طيب، أبا يكون لي إرث طيب، أبا في يوم من الأيام لما يي أنا ممكن مو موجودة، عيالي ما يحسون أن أنا خذلتهم في شيء،
1: صحيح،
0: لأن نعم. هذا أرثهم هم.
1: نعم.
0: فهاي رسالتي للجميع.
1: نعم نعم، يعني تبارك الرحمن ما شاء الله. دكتورة ولاء، أنا ما بسألت ولا سؤال، لأن جاوبتي على كل الأسئلة، وشفت حرام على نفسي أني أقاطعت، لأني كنت مستمتعة أنا والمستمعين ما بقول حديث، وإنما جواهر قيمة حقيقة في حديثك اليوم. أبغي نصيحة صغيرة وبسيطة جدا حقق فيها التوازن اليوم بين استخدام السوشيال ميديا وطبعا حياتنا الاجتماعية.
0: أعرف من أنت وأعرف ماذا تريد.
1: يا سلام عليك.
0: بس.
1: خير ختام دكتورة ولا، يعطيك ألف ألف عافية، استمتعنا جدا جدا، ما أقول لك المخرج حس إنه دخل في عالم ثاني مع هذا الحديث الشيق. يعطيك ألف عافية،
0: إن شاء الله على الخير والبركة، الله يعطيك
1: كل التوفيق لك وكل النجاح وكل الازدهار دائما يا رب العالمين.
0: أنا جدا ممتنة لكم، ممتنة لثقتكم، ممتنة للمتابعين والمستمعين وياكم، ونتمنى إن شاء الله إن إحنا نكون كلنا، يعني بالعكس أنا هذا الدور اللي أتكلم عنه، الدور الإعلامي القوي الحقيقي،
1: صحيح،
0: البناء اللي مليء بالوعي لي والأبنائي واللي يستمعوننا إن شاء الله، وإن شاء الله مساكم خير يا رب، وتكون أمسيتكم جميلة بإذن الله.
1: آمين آمين، ولك أيضا بالمثل إن شاء الله، كل الشكر لك، يعطيك ألف عافية دكتورة ولاء الشحيل، مدربة المعتمدة في العلاقات الاجتماعية.
2: شخصيتك في كشتب سوالف على الفجيرة FM.

0: أنتم تستمعون لبرنامج كشتة وسوالف مع إيمان إبراهيم على الفجيرة أف أم.
1: مستمعينا وصلنا وياكم لنهاية مشوار كشتة وسوالف. أشكر ضيوفي اللي نوروني اليوم في الاستديو. ألقاكم بإذن الله الأسبوع القادم كل سبت وأحد من الساعة 4 لين الساعة 6 معاي أنا إيمان إبراهيم في الإعداد والتقديم، وتحيات زميلي تامر العمري في الإخراج. إن شاء الله باكر الأثنين بداية أسبوع موفقة للجميع ولكل من يسمعنا بإذن الله. ألقاكم على خير وفي أمان الله.

0: أجمل حكاية
1: تروي كلمة ولحنا وشجنا تحكي قصتهم.
2: سمعت وقت الغنية هو كتبها لإلي يعني من شاب لبنت
1: وتعزف على أوتار القلب.
0: عيون القلب
1: تذهب بنا إليهم.
3: أقول لك يا أستاذ نزار أسير حول قراءة الفنجان كلام كتير أوي
1: وتزيدنا حنينا.
0: يا حنينة يا حنينة يا حنينة.
4: نوستالجيا مع أنس كل سبت الساعة 11 مساء على الفجيرة FM.
5: نام الكبرياء وبقى الشوق واسمع قلبي دق تحت ضوء القمر. لا تلتفت وخلك شايف الفوق وخل شراعك عالي مهما قسى البحر. ترى الخبرة ما هي شي ينشرى من السوق، شي تكتسبه مع الدهر. نداء نداء لأصحاب الإحساس والذوق، خلك على الفجيرة بدا برنامج على الوتر.
4: على الوتر مع عبدالله الهاشمي كل أحد من الساعة 9 إلى الساعة 11 المساء على الفجيرة FM.

0: هذا الملتقى تحت رعاية صاحب سمو الشيخ أحمد محمد شرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة.
1: الكل يعرف أن الكلمة في الإمارات مسموعة بشكل عام كل دول العالم.
2: نحن لا نستطيع أن نغرد خارج السرب.
3: طبعاً اليوم مشاركتنا بصورة شرقية بحتة
4: بتوقيت الفجيرة. أحداث هامة، أخبار متنوعة، ولقاءات حصرية في حصاد أسبوعي بتوقيت الفجيرة كل سبت الساعة 2 ظهراً مع عثمان شلكاوي بتوقيت الفجيرة. بتوقيت الفجيرة.
5: المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم إلى هذه الجولة من برنامج بتوقيت الفجيرة. في هذه الحلقة، المكتب التمثيلي لوزارة الصحة ووقاية المجتمع في الفجيرة ينظم مبادرة صحية توعوية وعلاجية بالتعاون مع مركز الفجيرة لنظم المعلومات الجغرافية وبمشاركة مؤسسة نور دبي. جامعة الفجيرة توقع مذكرتي تفاهم مع مبادرة البدر وأوركسترا الفجيرة الفلهرمونية. مركز الفجيرة الإحصاء يصدر النسخة 29 من كتابه الإحصائي السنوي.
4: بتوقيت الفجيرة.
5: نظم المكتب التمثيلي لوزارة الصحة ووقاية المجتمع في الفجيرة مبادرة صحية توعوية وعلاجية بالتعاون مع مركز الفجيرة لنظم المعلومات الجغرافية وبمشاركة مؤسسة نور دبي، وذلك في إطار الجهود المشتركة لتعزيز جودة الحياة والارتقاء بالصحة العامة في المجتمع. وتهدف المبادرة إلى تقديم خدمات علاجية متكاملة للمستفيدين، إلى جانب نشر الوعي الصحي بين أفراد المجتمع من خلال برامج توعوية وإرشادية تسهم في الوقاية من الأمراض وتعزيز أنماط الحياة الصحية. حول هذه المبادرة تحدثت الأستاذ ابتسام عيسى حارب رئيس قسم دعم برامج الصحة العامة بالمكتب التمثيلي لوزارة الصحة ووقاية المجتمع في إمارة الفجيرة.
6: يسرنا اليوم المكتب التمثيلي لوزارة الصحة ووقاية المجتمع بإمارة الفجيرة أن نؤكد دور الوزارة في تعزيز الوعي الصحي وبناء مجتمع صحي ومستدام من خلال نشر الوعي الصحي.

0: صحي بين أفراد المجتمع، وذلك انسجاما مع رؤية الوزارة واستراتيجيتها الهادفة في تعزيز الوعي الصحي لتحقيق مجتمع صحي واعي آمن وملتزم صحيا. ويسعدنا اليوم تقديم هذه الفعالية الصحية بالتعاون مع مركز الفجيرة لنظم المعلومات الجغرافية، إضافة إلى مؤسسة نور دبي بتقديم خدمات ذات طابع صحي وذات مستوى عالي جدا من الدقة في التشخيص. واليوم يشارك العديد من هذه القطاعات الحكومية والخاصة بالعديد من الخدمات الصحية المختلفة، منها الاستشارات الصحية في الطب العام والباطني، الأسنان والجلدية، بالإضافة إلى فحص السكر وضغط الدم، إضافة إلى التوعية ببرنامج حياة للتبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية، إضافة إلى التوعية بكيفية استخدام الأدوية والحفاظ عليها. مثل هذه المبادرات ترسخ الثقافة الصحية في المجتمع، وأيضا تعزيز الشراكة المجتمعية وصولا لمجتمع صحي مستدام.
1: ومن الجهات المشاركة في المبادرة مجموعة الشرق العائلية صيدلية الشرق. حول هذه المشاركة تتحدث من المجموعة دكتورة أسماء محمد.
2: احنا حبينا اليوم نكون متواجدين باسم مجموعة الشرق الطبية. نحن من هون حابين نعرض عن خدماتنا الموجودة. منقدم الكير كارد بالنسبة لمركز الشرق الطبي الاتحاد، اللي هي بتكون عبارة عن بطاقة تؤهل المريض للحصول على كشفية مجانية لأول زيارة، وخصومات على يعني باقي البروسيجر مثل التحاليل والأشعة. وكمان في عنا عروض من الصيدلية، وقمنا بتوزيع يعني سامبلات للمرضى وفاوتشرات بتأهل الحاصلين عليها على خصومات مميزة من الصيدلية بنسبة 10% و15% للأشياء الجنرال. شيء يفيد المجتمع، وإن شاء الله مشاركين معاكم يعني بكل الإيفنتات الجاية إن شاء الله.
3: بتوقيت الفجيرة،
1: وقعت جامعة الفجيرة مذكرة تفاهم مع مبادرة البدر بالفجيرة بهدف تعزيز التعاون المشترك في المجالات التعليمية والمجتمعية، ودعم المبادرات الهادفة إلى تنمية قدرات الشباب وتمكينهم علميا ومهنيا. وتأتي هذه الاتفاقية في إطار حرص الجامعة على توسيع شراكاتها الاستراتيجية مع المؤسسات والمبادرات المجتمعية بما يسهم في تطوير البرامج التدريبية والأنشطة المعرفية وتعزيز المسؤولية المجتمعية وترسيخ ثقافة الابتكار والعمل الطوعي. عن هذه المبادرة وأهميتها تحدث دكتور سليمان الجاسم رئيس جامعة الفجيرة.
4: وقعنا اليوم جامعة الفجيرة مع البدر في الفجيرة لأن نخلق تعاون ثقافي فكري بحثي بين جامعة الفجيرة وبين البدر. البدر لهم أنشطة ثقافية خلال الفترة السابقة، هم أرادوا أن يعدوا أنشطتهم الثقافية المستقبلية بالتوافق مع جامعة الفجيرة في إدارة وتشغيل العديد من الأنشطة، ومنها الأنشطة البحثية والمؤتمرات واللقاءات خلال الفترة القادمة. نحن كجامعة عندنا من الإمكانيات البحثية من ناحية الأساتذة والطلاب والمشاركين. إن شاء الله سنضيف الشيء الجديد للبدر وأنشطة البدر خلال الفترة القادمة إن شاء الله حسب توجيه

0: اسمه سلمنا الله يحفظه.
1: وحول أهم بنودها وهدافها تحدث الدكتور عيسى يونس البلوشي أمين عام مبادرة البدر.
2: تشكل مذكرة التفاهم مع جامعة الفجيرة نقلة معرفية كبيرة لمبادرة البدر. نحن نؤمن بأن الأثر يبدأ من المعرفة، والمعرفة تتكامل عندما يحضر التعاون بين الجهات والمؤسسات الثقافية والأكاديمية في الإمارة. مذكرة التفاهم مع جامعة الفجيرة تتناول ثلاث محاور رئيسية: الأولى المعرفة والمحتوى والعمل المؤسسي، وسيتم تنفيذها من خلال برامج ومبادرات ودراسات وأبحاث. تم اختيار جامعة الفجيرة لأنها من الجامعات القريبة من فئة الشباب والقريبة من المجتمع. هذا الشيء يساعدنا في أن تكون القيم النبوية والقيم الإنسانية تكون جزء من الحوار الجامعي والحوار الثقافي المعاصر.
1: كما وقعت جامعة الفجيرة مذكرة تفاهم مع أوركسترا الفجيرة الفيلهرمونية بهدف تعزيز التعاون المشترك في المجالات الثقافية والفنية والأكاديمية، بما يسهم في دعم المواهب الشابة ونشر الثقافة الموسيقية والفنون الراقية بين طلبة الجامعة والمجتمع المحلي. دكتور سليمان الجاسم رئيس جامعة الفجيرة تحدث عن الاتفاقية وحرص الجامعة على توسيع شراكاتها في المجالات المختلفة.
3: وقعنا اليوم جامعة الفجيرة مع أوركسترا الفيلهرمونية اتفاقية تعاون، وأعتقد هذه الاتفاقية ستضيف شيء الكثير للجامعة وللطلاب والأسر التعليمية. إحنا نؤمن على أن هناك الثلاثي الذي يجتمع: الثقافة، الفن، والتعليم. هذه تجسر الثقافة بين مؤسسات التعليم ومؤسسات المجتمع المدني. شراكة الجامعة مع قطاعات المجتمع أساسية، وخاصة فيما يختص بالأنشطة الثقافية التي تقام في المناسبات، ونحن إن شاء الله سنشرك أوركسترا الفيلهرمونية في أنشطة كثيرة في الجامعة كناحية تثقيفية للأسرة التعليمية وأيضا طلاب وطالبات الجامعة، حتى نخلق هذه الثقافة جزء من الثقافة العامة اللي يحصل عليها الطالب اللي هي اللاصفية. هو تعليم يعتبر بالنسبة لطلبتنا، يتخرج الطالب يتذوق الموسيقى ويعرف عن ثقافة الموسيقى وتاريخ الموسيقى. أيضا هناك موسيقى عالمية، والموسيقى هي لغة عالمية الكل يتحدثها ولا تبغي لها مترجم. ونأمل إن شاء الله خلال الفترة القادمة أن تكون هذه الثقافة أيضا موجودة يتسم فيها خريج جامعة الفجيرة.
1: كما تحدث سعادة سالم الفلاحي مدير أوركسترا الفجيرة الفيلهرمونية عن أهمية الاتفاقية في نشر الثقافة الموسيقية بين فئات الطلاب.
4: نحن سعيدين بهذا اليوم بتوقيع اتفاقية ما بين جامعة الفجيرة وأوركسترا الفجيرة الفيلهرمونية، وهذه الاتفاقية أيضا تأتي تحت إطار بنود تعليمية وثقافية من الثقافة والفنون الأوركسترالية التي نحن نرتكز عليها في أوركسترا الفجيرة. في منها شراكات بتكون مختلفة، منها ورش تعليمية سوف نقوم بعمل إن شاء الله في جامعة الفجيرة، وأيضا تبادل الثقافة ما بين أوركسترا الفجيرة الفيلهرمونية وجامعة الفجيرة من حيث الكادر التدريسي الذين سوف يقومون إن شاء الله بإعطاء بعض الدروس والمحاضرات في جامعة الفجيرة بالتنسيق طبعا مع جامعة الفجيرة. وأيضا أوركسترا الفجيرة سوف تقوم بعمل ورش تعليمية وأيضا ورش ثقافية وإعطاء المحاضرات في الجانب الموسيقي والتاريخ الموسيقي والعمل الموسيقي المشترك الذي سوف نقوم فيه مع بعض. وأيضا فيها صقل من بعض المواهب الموجودة في جامعة الفجيرة التي سوف تكون لها زمام الأمور في التركيز على العزف الموسيقي بأوركسترا الفجيرة. وإن شاء الله مستقبلا سوف تكون تبادل الخبرات ما بين الجامعة أيضا وما بين أوركسترا الفجيرة للارتقاء بمستوى فكر ثقافي فني عالي من الأداء، وهذه نحن نجسدها بداية انطلاقة من الأوركسترا وجامعة الفجيرة. وكل الشكر لكم.
5: بتوقيت الفجيرة
1: نفذ فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث المحلي لإمارة الفجيرة تمرينا محليا مخصصا في قطاع الكهرباء والماء من خلال اتحاد الكهرباء والماء وبمشاركة عدد من الجهات الاتحادية المحلية والشركاء، وذلك في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة لتعزيز جاهزية البنية التحتية الحيوية وضمان استمرارية الخدمات الأساسية في مختلف الظروف. وجاء تنفيذ التمرين بالتنسيق بين الجهات المعنية بقطاع الطاقة وإدارة الطوارئ والأزمات بهدف اختبار كفاءة الخطط التشغيلية واستمرارية تزويد الكهرباء والماء خلال الحالات الطارئة بما

0: استثمار الحد من تأثير الانقطاعات المحتملة والمحافظة على استقرار الخدمات الحيوية. وهدف التمرين إلى رفع مستوى الجاهزية وتعزيز التكامل المؤسسي بين الجهات المشاركة من خلال تطبيق أفضل الممارسات في إدارة المخاطر وتفعيل خطط استمرارية الأعمال والتعامل مع سيناريوهات افتراضية تحاكي تحديات واقعية قد تواجه قطاع الكهرباء والماء. نظمت بلدية دبا مبادرة صحية توعوية استهدفت فئة العمال في مدينة دبا، حيث تضمنت إجراء فحوصات طبية شاملة للعمال، كما اشتملت على أنشطة رياضية وتثقيفية بإشراف اتحاد الإمارات للرياضة للجميع، التي كان هدفها تشجيع العمال على تبني نمط حياة صحي وممارسة النشاط البدني للوقاية من الأمراض المزمنة. وأكدت البلدية أن المبادرة تأتي في إطار حرصها على المشاركة بالفعاليات التي تخص فئة العمال باعتبارهم شريكا أساسيا في مسيرة التنمية. وشهدت المبادرة إقبالا واسعا من العمال الذين عبروا عن تقديرهم للجهات المنظمة على الاهتمام بصحتهم وتوفير الفحوصات والخدمات التوعوية. تم تنظيم الفعالية بالتعاون مع المكتب التمثيلي لوزارة الصحة ووقاية المجتمع فرع الفجيرة ووزارة الرياضة ونور دبي واتحاد الإمارات للرياضة للجميع.
1: بتوقيت الفجيرة،
0: أعلن مركز الفجيرة الإحصاء ارتفاع عدد سكان الإمارة إلى 328,495 نسمة حتى منتصف العام الماضي، بعد أن بلغ العام قبل الماضي 314,829 نسمة، فيما كشف المركز حسب تقديراته عن ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي إلى 32,650,000,000 درهم العام الماضي، مقارنة ب 29,130,000,000 العام قبل الماضي. وأشار الدكتور إبراهيم سعد مدير المركز إلى نجاح إصدار العدد 29 من الكتاب الإحصائي السنوي 2025 الذي اشتمل على 15 بابا تضمنت السكان والإحصاءات الحيوية والتجديد والبناء والعمالة والتعليم والثقافة والإحصاءات الاجتماعية والصحة والقضاء والإحصاءات الأمنية والزراعة والثروة الحيوانية والصناعة والطاقة والتجارة والنقل والاتصالات والسياحة والإحصاءات المالية والاقتصادية والأرقام القياسية لأسعار المستهلك وباب البيئة. أعلنت جمعية الفجيرة الخيرية عن تلقيها دعما ماليا بقيمة 17 مليون درهم من صندوق الزكاة في دبي الإسلامي في إطار الجهود المشتركة لتعزيز العمل الخيري وتوسيع نطاق المساعدات المقدمة للفئات والأسر المستحقة للمساعدة. وأكد معالي سعيد بن محمد الرقباني رئيس مجلس إدارة جمعية الفجيرة الخيرية بأن هذه المساهمة ستعزز من قدرة الجمعية على تلبية احتياجات الحالات المحتاجة والحالات الإنسانية المستفيدة.

0: الإسلامي وحرصه على إيصال أموال الزكاة إلى مستحقيها وفق الضوابط الشرعية، بما يسهم في التخفيف من العباء المعيشية عن آلاف الأسر ودعم الفئات المحتاجة والمسجلة في قاعدة بيانات مساعدات الجمعية.
1: بتوقيت الفجيرة،
0: أطلق نادي الفجيرة العلمي مبادرة فكرة، وهي مبادرة مجتمعية تأتي في إطار الاحتفاء بعام الأسرة 2026، وتهدف إلى ترسيخ ثقافة الابتكار والإبداع داخل الأسرة الإماراتية وتحويل الأفكار الواعدة إلى مشاريع واقعية تسهم في بناء مستقبل أكثر استدامة وتميز. حول هذه المبادرة تحدث الدكتور أسامة الأسمر، مدير الأنشطة والعضوية في نادي الفجيرة العلمي.
2: هذه المبادرة أطلقناها من ضمن أنشطة النادي وخطة النادي السنوية بمناسبة عام الأسرة، وطبعا كلنا فخورين بالإمارات. المبادرة تعمل على دعم مسير تعزيز دور العلم في خدمة المجتمع، وهي إحدى مبارات علمية ابتكارية راح نركز فيها على الإبداع والابتكار وتحفيز الطاقات الوطنية من أبناء إمارة الفجيرة. المبادرة راح تكون من 9 سنين لغاية 45 سنة، طبعا بأجزاء وشرائح مختلفة من المجتمع. أهدافها الرئيسية تمكين المشاركين في التعبير عن قدراتهم العلمية والفكرية، تشجيع البحث العلمي ودعم البحث العلمي وتعويد المجتمع على أسلوب البحث العلمي، أيضا في دعم إنتاج أفكار ابتكارية تقدم حلول تعليمية أو تقنية تفيد في الحياة العملية والاجتماعية وتخدم المجتمع في ديمومة واستمرارية، وأيضا في تحويل الأفكار الإبداعية إلى مشاريع واقعية تكون سهل تطبيقها وسنكون داعمين في تطبيقها وتحقيقها. المبادرة يعني حتى تمر بمراحل، احنا الآن بمرحلة اطلاق المبادرة، ومن ثم بعد اطلاقها اليوم عملنا موقع خاص في المبادرة للتسجيل وشرحها والأهداف اللي فيها والمفهوم والفئات المستهدفة. هي 3 فئات، من 9 إلى 12 سنة مرحلة أساسية ابتدائية، وفي عندنا من 15 إلى 22 طلاب وطلاب الجامعات والثانويات، وفي عندنا الفئة البالغين أو اليافعين من 23 لغاية 45 سنة من مختلف شرائح المجتمع للجميع من المواطنين. الآن هي مرحلة استقبال الأفكار لغاية تقريبا 25/6، وإحنا نستقبل. بعد كذا حتيجي لجنة من مختصين وخبراء بفرز الأفكار، راح يقام معرض علمي لفرز الأفكار والمشاريع وكذا وطرحها، برعاية راح نكون إن شاء الله في رعاية كريمة من شخصية اعتبارية بإمارة الفجيرة.
1: بتوقيت الفجيرة،
0: شارك مجلس الشباب الدائرة المالية بحكومة الفجيرة بورشة عمل متخصصة حول فن صناعة التل، وذلك بالتعاون مع دائرة السياحة والآثار ومركز شباب الفجيرة في مربح. وشارك في الورشة عدد من موظفي الدائرة، حيث شملت تدريبات عملية مكثفة هدفت إلى تعريف المشاركين بجماليات حرفة التل العريقة وسط أجواء تفاعلية ساهمت في تعميق قيمة التواصل والاعتزاز بالموروث الشعبي الإماراتي. كما سلطت الورشة الضوء على الحرف اليدوية التقليدية التي تعد جزءا أصيلا من الهوية الوطنية. انطلقت في ملاعب التنس بنادي الفجيرة للتنس منافسات بطولة مهرجان الفجيرة المحلية والتصنيفية للتنس بنادي الفجيرة، وذلك برعاية وحضور سمو الشيخ دكتور راشد بن حمد الشرقي رئيس الفجيرة للثقافة والإعلام ورئيس نادي الفجيرة للتنس، وسط أجواء حماسية ومميزة وبمشاركة واسعة من اللاعبين من كلا الجنسين. وشهدت المنافسات في الجولات الأولى مستويات فنية تعكس قيمة التنس في دولة الإمارات العربية المتحدة وتطور رياضة التنس في الإمارة. وتشهد البطولة مشاركة 170 لاعبا ولاعبة من مختلف المواطنين والمقيمين. المزيد حول هذه البطولة وأهميتها في حديث ليث العاني، حكم عام بطولة مادو الفجيرة.
3: هاي البطولة تقام لأول مرة في الفجيرة وتتضمن كافة الفئات، تحت 12 سنة أولاد وبنات، تحت 14 سنة أولاد وبنات، وتحت 16 سنة أولاد وبنات، وتحت 18 سنة أولاد وبنات، وفي رجال مفتوحة وفي السيدات المفتوحة. طبعا تعتبر من أحسن البطولات اللي تقام في الإمارات، لأن هي من أعلى التصنيف في الدولة اللي هي مادو بلس أي بلس، برعاية اتحاد تنس الإمارات مع تنظيم العالي من نادي الفجيرة كونتري كلاب. البطولة تتضمن أيضا بطولة الرجال برايز ماني، بها جوائز نقدية 15,000 درهم مع باوتشرات، وأيضا بطولة السيدات 5,000 درهم مع الباوتشرات. البطولة تتضمن 157 لاعب

0: مشتركين من عدة إمارات من الإمارات العربية المتحدة مثل الفجيرة، مثل دبي، أبو ظبي، الشارجة، كثير، وأكثر من 40 إلى 50 ناشوناليتي مشتركين بهاي الفعاليات. البطولة هي من تنظيم اتحاد تنس الإمارات، بطولة تصنيف محلي طبعا، وتعتبر هي من أعلى البطولات التصنيف في الدولة. تعرف نادي الفجيرة ينظم كثير بطولات، بطولات الاي تي اف، بطولات الاي تي بي، بطولات الاي تي اف وومنز، مثل ما سوينا بشهر مارش وبشهر جانيوري وشهر نوفمبر الماضي، وهي تكون على مدار السنة من 1/9 تبدي سنة 2025 السيزن بدأ إلى 1/9 إلى 2026 السيزن ينتهي. البطولة يوم جمعة وسبت وأحد بالويكند، وبعدين أيضا نستمر بالويكند الجاي جمعة وسبت وأحد. حتكون الفاينالات إن شاء الله يوم 17 في الشهر، متكون من 10 فاينالات في نفس اليوم
1: بتوقيت الفجيرة.
2: أعلن نادي الفجيرة للفنون القتالية واتحاد الإمارات للمصارعة توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية تهدف إلى دعم وتطوير رياضة المصارعة على مستوى الدولة من خلال تأسيس قاعدة متينة للعبة في إمارة الفجيرة واكتشاف المواهب الوطنية وصقلها لتكون رافدا للمنتخبات الوطنية إلى جانب تبادل الخبرات الفنية والإدارية. ووقع الاتفاقية من جانب اتحاد الإمارات للمصارعة الشيخ حمدان بن سعيد بن طحنون، فيما مثل نادي الفجيرة للفنون القتالية نادي أبو شاويش، وذلك بحضور محمد خليفة المبارك وعدد من المسؤولين والمختصين من الجانبين إلى جانب ممثلي وسائل الإعلام. وأكد نادي أبو شاويش اعتزازه بهذه الشراكة، مشيرا إلى أنها تجسد رؤية النادي في أن يكون منصة ريادية آمنة وحاضنة للمواهب تسهم في إعداد جيل متميز من اللاعبين القادرين على تمثيل الدولة في مختلف المحافل. وأضاف أن النادي يسعى من خلال هذا التعاون إلى ترسيخ منظومة رياضية رائدة في إمارة الفجيرة، متمنيا أن تحقق الشراكة أهدافها في تطوير اللعبة وتعزيز حضورها على الساحة المحلية. على صعيد آخر، حقق نادي الفجيرة الفنون القتالية إنجازا رياضيا عالميا جديدا بتتويجه بالمركز الأول ضمن جوائز صناعة الرياضة في الشرق الأوسط للعام 2026، إحدى أبرز الجوائز الرياضية المتخصصة في الشرق الأوسط، وذلك بعد منافسة قوية ضمت نخبة من أكبر الأحداث والمؤسسات الرياضية الإقليمية والدولية. وجاء هذا التتويج امتدادا للنجاح العالمي الذي حققته بطولة الفجيرة المفتوحة 12 للتايكوندو جي 2، والتي رسخت مكانتها كواحدة من أبرز بطولات التايكوندو في العالم بعد دخولها موسوعة جينيس للأرقام القياسية كأكبر بطولة تايكوندو من حيث عدد المشاركين، إضافة إلى استقطابها سنويا لأبطال منتخبات مختلف دول العالم، ما جعلها أنموذجا عالميا.

0: وأكد نادر بوشاويش مدير نادي الفجيرة للفنون القتالية أن هذا الإنجاز يأتي ثمرة لرؤية الطموحة والدعم المستمر من سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة ورئيس النادي، والذي أسهم في بناء منظومة رياضية عالمية قادرة على المنافسة. نختتم هذه الحلقة سيداتي وسادتي بحواري مع سعادة الدكتور سيف المعيلي مدير نادي الفجيرة العلمي حول مبادرة فكرة التي أطلقها النادي. سيداتي وسادتي، نحييكم عبر برنامج بتوقيت الفجيرة وفي فقرة حوار. نحن في نادي الفجيرة العلمي. نادي الفجيرة العلمي في إطار حرصه على دعم مسيرة وتعزيز دور العلم في خدمة المجتمع، بادر بعمل مبادرة فكرة تحت شعار ابتكر اليوم لصنع مستقبل الفجيرة. للحديث حول هذه الفكرة وأهميتها وأهدافها، يسرنا جدا أن نلتقي بسعادة الدكتور سيف المعيلي مدير عام نادي الفجيرة العلمي. مرحبا بكم، نحن سعداء بلقائك. وبداية لنأخذ يعني فكرة عامة عن هذه المبادرة وعن أهدافها الرئيسية.
1: أهلا وسهلا بكم عبر إذاعة الفجيرة FM. مبادرة فكرة ابتكر اليوم لصنع مستقبل الفجيرة حقيقة هي منصة علمية تحتضن الأفكار الإبداعية وتحولها إلى مشاريع تخدم إمارة الفجيرة ومجتمع الفجيرة بشكل عام.
0: كيف جاءت فكرة إطلاق هذه المبادرة ولماذا في هذا التوقيت بالتحديد؟
1: طبعا في إطار حرص نادي الفجيرة العلمي على دعم مسيرة تعزيز دور العلم والمعرفة والابتكار لخدمة المجتمع ولخدمة الأسرة ولخدمة أبناء الإمارة بشكل عام، نركز من هذه المبادرة مبادرة فكرة على عدة جوانب. خرجت الفكرة من عملية حاجة النادي إلى رافد من الشباب أصحاب المواهب العلمية للعمل ضمن منظومة الابتكار والأفكار العلمية المتميزة لاستقطابهم كأعضاء في نادي الفجيرة العلمي. فهذه أحد الأفكار اللي خرجت، بحيث أن احنا من خلال هذه المبادرة، هي مبادرة فكرة، نستطيع يعني تسليط الضوء على الأفكار اللي يتم المشاركة بها، ومن خلال هذه الأفكار طبعا راح يتم عمل موضوع استقطاب هذه المواهب وضمهم إلى النادي، وأيضا نستفيد من الأفكار اللي يطرحوها، وفي نفس الوقت في عدد من الأعضاء أو من أصحاب المواهب العلمية لم يجدوا من يستكشف هذه المواهب فيهم، فهذه فرصة إن احنا نستكشفهم وتخرج هذه الأفكار إلى حيز النور.
0: إذا تحدثنا عن المفهوم العام، يمكن يعني مبادرة فكرة قد المستمع يحتاج لتعريف أوفر لهذه المبادرة، وكيف تركز هذه المبادرة مبادرة فكرة على إيجاد البيئة المحفزة حقيقة للتفكير؟
1: نعم طبعا مبادرة فكرة بشروطها اللي احنا وضعناها هي بحد ذاتها يعني مصنفة ومحفزة في نفس الوقت للمنافسة الداخلية بين الفئات المستهدفة. يعني احنا عندنا تقريبا 4 فئات مستهدفة خلال هذه المبادرة، اللي هي فئة طلاب المدارس وطلاب الجامعات وموظفي الحكومة وأيضا المجتمع أو الأسرة بحد ذاته. راح يكون في هناك يعني منافسة داخلية بين طلاب المدارس المشاركين فيما بينهم بعضهم البعض، وأيضا طلاب الجامعيين أيضا راح يكون في منافسة داخلية بينهم وبين بعض، وكذلك فئة المجتمع وفئة الأسرة أو فئة موظفي الدوائر الحكومية.
0: وما هي العمارة المستهدفة؟
1: عندنا طبعا فئة الطلاب من 9 إلى 16 سنة أو 17 سنة، وعندنا فئة الطلاب الجامعيين من 18 سنة إلى 24 سنة، وعندنا

0: الموظفين الحكوميين من 25 إلى 36 سنة، وفئة المجتمع حتى 45 سنة.
1: طيب إذا تحدثنا عن أهداف هذه المبادرة تفصيلا.
0: طبعا هناك أهداف طبعا وضعت لهذه المبادرة، أولها تمكين المشاركين من التعبير عن قدراتهم العلمية والفكرية بصورة منهجية أو ممنهجة ومنظمة، تشجيع البحث العلمي أيضا من النقاط المهمة عندنا أو من الأهداف المهمة، هو تشجيع البحث العلمي التطبيقي المرتبط ببيئة وتراث وتاريخ إمارة الفجيرة، دعم إنتاج أو استمطار أفكار ابتكارية تقدم حلول تعليمية أو تقنية أو مجتمعية قابلة للتطبيق، وأيضا تكون يعني منظمة وممنهجة. من الأهداف طبعا أيضا تعزيز روح المنافسة الإيجابية والعمل الجماعي بين المشاركين، سواء كانوا مشاركات فردية أو مشاركات جماعية أو فرق، المساهمة في تحويل الأفكار الإبداعية إلى مشاريع واقعية. يعني كثير من الناس عندهم أفكار ولكن لا يجد المكان أو البيئة الخصبة اللي يطبقوا فيها هذه، فإحنا نتيح لهم الفرصة لتمكينهم، ونتبنى طبعا المشاريع المتميزة منها وتطبيقها وتنفيذها كدعم لأصحاب هذه الهوايات العلمية أو المواهب العلمية. طبعا هناك أيضا هدف أخير وهو دعم منظومة الابتكار في المدارس والجامعات والجهات الحكومية والخاصة لتكون بيئة محفزة لغير المشاركين أيضا، إنهم يعني في المرات القادمة إذا كان عندهم أي أفكار علمية أو مواهب علمية إنهم يعني يظهروها ويشاركوا فيها.
1: هذا يقودنا لسؤال آخر حول مراحل تنفيذ المبادرة، وما هي آليات التنفيذ؟
0: طبعا احنا عندنا مراحل التنفيذ تمر بست مراحل تقريبا. المرحلة الأولى هي عملية استقبال الأفكار، واستقبال الأفكار طبعا فتحت المنصة لاستقبال الأفكار المشاركة في هذه المبادرة. المرحلة الثانية هي تجميع الأفكار وفرزها، فرز الأفكار واختيار الأفكار اللي تتطابق مع معايير المسابقة وضمها ووضعها في برنامج تدريبي وتطوير لبعض الاحتياجات التدريبية كمرحلة ثالثة لأصحابها.

0: الأفكار المشاركة في هذه المبادرة فيها أفكار علمية وتعليمية ومنها التقنية والذكاء الاصطناعي والبيئة والاستدامة، وأيضا عندنا التراث والثقافة، وعندنا الصحة والمجتمع والاقتصاد وريادة الأعمال. هذه الفئات أو المجالات اللي مخصصة لهذه المبادرة.
1: طيب ممكن نواصل مراحل تنفيذ المبادرة؟
0: نعم، فبعد اختيار الأفكار وفرزها يتم عملية إدراج هذه الأفكار أو أصحاب هذه الأفكار لعملية التدريب، نشوف شو النواقص اللي عندهم في هذه الأفكار، ويتم إدراجهم في برنامج تدريبي لتطوير مهاراتهم العلمية والابتكارية. المرحلة الرابعة يقوم بعملية تطوير النماذج أو المشاريع العلمية اللي تم اختيارها وننفذها كدعم أيضا لأصحاب هذه المشاركات أو الموهوبين. المرحلة الخامسة أيضا حيكون في هناك عرض للمشاريع العلمية وتبنيها ودعمها دعم مباشر، سواء بالمشاركات في المعارض والمسابقات المحلية أو الخارجية أو الدولية اللي راح يشارك فيها النادي إن شاء الله. وأهم نقطة في هذا إنه راح يتم تنفيذ هذه المشاريع دعما لأصحاب هذه الأفكار.
1: طيب ما هي الكيفية التي يتم بها تقييم الأفكار المقدمة واختيار المشاريع الفائزة؟
0: نعم، احنا عندنا معايير، طبعا هناك معايير، بعض المعايير للتقييم، منها طبعا الفكرة لازم تكون من الأفكار ذات الإبداع والابتكار، تكون فكرة قابلة للتطبيق، وتكون أيضا ذات أثر مجتمعي، وتكون فيها جودة أو تؤدي إلى جودة أو جودة في المسائل العلمية والتقنية، وأيضا الاستدامة وإمكانية تطوير هذه الأفكار، وأنها تكون أفكار أصيلة، يعني غير مستنسخة، ما لها كوبي أو نسخة سابقة، إلا إذا كان صاحب الفكرة نفسه هو صاحب النسخة الأولى وقام بالتعديل عليها أو تطويرها إلى مستوى متقدم.
1: قمتم إن شاء الله بإعداد جوائز وحوافز للفائزين في المشاريع المختلفة.
0: إن شاء الله يعني إحنا ما راح نركز على موضوع الجوائز المالية بقدر إن إحنا تكون هناك في تكريم معنوي لأصحاب المشاريع الفائزة، ولكن إن شاء الله يعني راح يتم تكريمهم تكريم يشرف النادي ويشرف أصحاب هذه المواهب العلمية بشكل أكبر. طبعا من الحوافز الموجودة عندنا هو احتضان هذه الأفكار ودعمها بتطوير المشروع أو تنفيذه على حساب وتكلفة النادي، طبعا بمشاركة صاحب الفكرة نفسه، ومثل ما قلنا في المراحل السابقة اللي هو راح يدرج ضمن برنامج تدريبي لتنفيذ هذه الفكرة العلمية وإخراجها إلى حيز النور. أيضا هناك في طبعا في شهادات تقدير وشهادات مشاركة، وأيضا ميداليات ودروع تقديرية حسب الفئة المشارك فيها المشروع.
1: طيب إذا تحدثنا عن التحديات والطموحات، يعني أبرز التحديات التي تواجه هذه المبادرة، وما هي الخطط المستقبلية حقيقة لتطوير هذه المبادرة؟
0: والله إحنا أكبر تحدي عندنا حاليا هو الوصول إلى أصحاب هذه الأفكار حقيقة، يعني طرقنا أكثر من باب، وإن شاء الله يعني إن نجد ضالتنا من خلالها. تواصلنا مع وزارة التربية والتعليم اللي هو الرافد الرئيسي لمثل هذه الأفكار أو لعضوية النادي، تواصلنا أيضا مع التعليم العالي، تواصلنا مع بعض الجامعات، تواصلنا مع فئات المجتمع أيضا، وحاليا إن شاء الله سيكون تواصل مباشر أيضا مع

0: الدوائر الحكومية سواء كانت محلية أو اتحادية أيضا لطرح الفكرة وضم هذه الأفكار إذا ما بخلوا علينا فيها طبعا إلى الأفكار الواردة ضمن هذه المبادرة إن شاء الله تعالى.
1: ممكن ذكرتم في المؤتمر الصحفي أن هناك تبني حقيقة لكثير من المشاريع الفائزة وبعض المبادرات من المشاركين في هذه المبادرة.
0: صحيح، احنا طبعا جميع المشاريع التي سيتم فرزها وضمها للمسابقة سوف تكون يعني هي المشاريع التي تكون مؤهلة للتقييم النهائي، سيتم دعمها وتطبيق وتنفيذ هذه المشاريع طبعا بمشاركة أصحاب الأفكار نفسهم وبموافقتهم ودعمهم لتنفيذ هذه الأفكار وإخراجها إلى حيز النور. ومن خلال الدعم أيضا احنا مثل ما تكلمنا في مراحل تنفيذ المبادرة، بعد الفرز واختيار المشاريع سيتم إدراجهم مباشرة ضمن برنامج تدريبي لتأهيلهم على إخراج هذه الفكرة وهذا المشروع إلى حيز الوجود.
1: يمكن النادي العلمي نجح في تنظيم وفي عمل كثير من المشاريع وكثير من المبادرات، ما الذي يميز مبادرة فكرة عن غيرها من المبادرات؟
0: حقيقة احنا مثل ما قلنا في المؤتمر الصحفي ان احنا يعني انطلقنا هذا العام في 2026 بأفكار حديثة وبأفكار مختارة أو يعني ذات فكر وأهداف مختلفة شوية عن أنشطة النادي السابقة، لأنه يعني كان يعتمد النادي على موضوع الدورات التدريبية السريعة ليوم واحد، ومن بداية 2026 طبعا تغير هذا الأسلوب، أصبحت جميع الدورات أقل دورة تدريبية وتأهيلية، هي 3 أيام تدريبية، بعض الدورات التدريبية تكون من 3 إلى 9 أيام بين ورشتين أو 3 ورش لعملية التكامل في المهارات المكتسبة أو التي يحتاج أن يكتسبها العضو والشخص اللي حاضر هذه الدورة، بحيث أن تكون المهارات متكاملة مترابطة تخدم الأفكار العلمية والموهبة العلمية اللي عنده.

0: بثقة إن شاء الله، وعندنا طموح قوي بأن نجد عدد كبير من هذه الأفكار، لأن نشتغل على 4 فئات في المجتمع، وإن شاء الله إن شاء الله راح يكون يعني هناك أفكار متميزة يعني تشرف بأن احنا نعمل عليها وإخراجها إلى حيز الوجود إن شاء الله تعالى.
1: حقا هذه الفكرة ومبادرة فكرة هي مبادرات الرائدة جدا كما ذكرنا، التي ينظمها ويقيمها نادي الفجيرة العلمي، باعتبار أنه هذه المبادرة ستسهم بكل تأكيد في تعزيز ثقافة الابتكار لدى الشباب في إمارة الفجيرة، وستلعب إن شاء الله دورا واسعا في دعم التنمية الاقتصادية حتى والاجتماعية في الإمارة. نحن سعداء جدا بلقائك دكتور سيف المعالي مدير عام نادي الفجيرة العلمي، وإذا كانت لديك أي إضافة أو رسالة حقا موجهة للشباب المشارك في هذه المبادرة.
0: طبعا شكرا لإذاعة الفجيرة FM على هذا الدعم الإعلامي القوي لنادي الفجيرة العلمي ولأنشطة نادي الفجيرة العلمي وفعالياتنا من خلال هذا المنبر. طبعا ندعو حقيقة، أنا ما عندي رسالة للمشاركين، أنا عندي رسالة لأولياء الأمور الأسر، أتمنى دعمكم لأبنائكم، تشجيعهم، تحفيزهم للمشاركة العلمية، لأن احنا نعمل على نظام واستراتيجية قادتنا وحكامنا ورؤية واستراتيجية دولة الإمارات في التحفيز على الإبداع والابتكار، واليوم هذا عصر الذكاء الاصطناعي وعصر التكنولوجيا، وهذه فرصة أنا أجدها يعني السانحة لانخراط أبنائكم ضمن هذه المبادرة أو الأنشطة اللي يقدمها نادي الفجيرة العلمي، لأنه احنا جميع أنشطتنا ومشاركاتنا مجانية ومدعومة، وأيضا توفر البيئة العلمية المناسبة لاحتضان مثل هذه الأفكار، وأكيد الفائدة راح تعود على الأبناء الموهوبين وعلى مجتمع إمارة الفجيرة إن شاء الله تعالى.
1: شكرا جزيلا، كان هذا حوار مع سعادة الدكتور سيف المعالي مدير نادي الفجيرة العلمي، والذي تحدث فيه حول مبادرة فكرة تحت الشعار ابتكر اليوم لصنع مستقبل الفجيرة. لك التحية ولك. إلى هنا سيداتي وسادتي، نصل بكم إلى اختتام هذه الجولة من برنامج بتوقيت الفجيرة، لقاؤنا يتجدد بكم في الأسبوع القادم إن شاء الله. حتى ذلك الحين لكم من التحية، أنا عثمان شلكاوي في الإعداد والتقديم، وتحيا زميلي أنس العقرباوي في التنفيذ والإخراج. بتوقيت الفجيرة.

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف.

اللهم يا إلهنا وإله كل شيء، يا خالقنا العظيم، ندعوك ونحن في رحمتك راغبين. يا مجيب الدعوات، احفظ الإمارات واحفظ قيادتها وأهلها والمقيمين على أرضها، واحفظ برها وبحرها وأرضها وسماءها، وأدم استقرارها، واحرسها بعينك التي لا تنام، واحمها بقوتك التي لا تضام، وصنها بسلطانك المنيع، يا مجيب يا سميع. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض أن تجعل بلدنا الإمارات في حرزك وحفظك وجوارك وحصنك يا قوي يا متين. اللهم قها عدوان المعتدين وشر الأعداء والحاقدين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، أنت ربنا وربهم، اكفنا شرهم بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير، وأنت حسبنا ونعم الوكيل. اللهم يا من إذا استودع شيئا حفظه، نستودعك إماراتنا، فاجعلها في أمانك وضمانك. اللهم احفظ جنود وطننا البواسل، واشدد أزرهم، وقو عزيمتهم، وسدد رميهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم، واحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم ومن تحتهم.

0: المعادن،
1: مختبر المعادن،
0: ومتى تقاس الدول في الشدائد والمحن.
2: أقسم بالله العظيم،
3: حماية بلادنا فرض،
4: فرض
3: الدفاع عنها فرض.
0: في الشدائد والمحن تختبر الرجال وتتميز.
5: تابد استروي.
6: خدمتكم القوات المسلحة شرف.
0: في الإمارات قاهرة لهم وستبقى.
7: الدول مو بالحجم، دول بالإرادة يا عيالي، دول بالإرادة يا عيالي.
0: قيادة حكيمة وقرار رشيد.
8: كل اللي صاير اليوم يا عيالي فضل ربي وبركات القيادة اللي اليوم مو معانا.
0: هذه هي الإمارات، وهؤلاء هم أبناؤها، بالله واثقين وعلى خطى بان الدار سائرين، وبالعهد مقسمين.
9: الله يحفظ الإمارات ويحفظ أهلها ويحفظ اللي فيها بالعز والأمان. ربي يحفظكم.

0: 92.6 الفجيرة FM.
1: وراء كل أغنية حكاية،
2: نحكي لك أجمل حكاية،
1: تروي كلمة ولحنا وشجنا، تحكي قصتهم.
3: سمعت وقت الغنية هو كتبها لإلي، يعني من شاب لبنت،
1: وتعزف على أوتار القلب.
2: عيون القلب
1: تذهب بنا إليهم.
4: أقول لك يا أستاذ نزار، أسير حول قراءة الفنجان كلام كتير قوي،
1: وتزيدنا حنينا.
2: يا حنينة يا حنينة يا حنينة.
5: نوستالجيا مع أنس كل سبت الساعة 11 مساء على الفجيرة FM. نوستالجيا مع أنس.
1: كان الشاعر عبد الرحمن الأبنودي يجلس في بيته بصحبة المطرب محمد رشدي والملحن بليغ حمدي، حين جاءه اثنان لم يكن يعرفهما يرتديان بدلة ونظارة سوداء، وبنبرة حادة طلبوا منه المجيء معهم للأهمية قائلين: حضرتك الأستاذ الأبنودي، من فضلك عايزينك معانا شوية. فذهب معهم دون كلام، ظنا منه أنهم ذاهبون به إلى المعتقل.
6: ويعني عايز ما أقول خطفوني، يعني لازم ده يعني نعرف أنه خطفوني. قالوا هما كنا بنسجل أغنيتين لمحمد رشدي أنا وبليغ في استوديو تشال اللي كان عامله محمد فوز اسمه مصرفون، وكان في لوح إزاز طبعا أنا مع المهندس برا وهم جوا. فدخلوا دول اتنين بقوات كده: حضرتك الأستاذ عبد الرحمن الأبنودي؟ قلت له أيوه. قال لو سمحت عاوزينك شوية. دول يعني الأسلوب ده تعرف على طول لما حد يقول لك كده إن دول ضباط مباحث.

0: ان دول ضباط الدوله جايين يقبضوا عليك، وانا في الوقت ده كانوا بيقبضوا عليا كتير.
1: ولكنه فوجئ بانهم متجهين الى حي الزمالك، ووقفت السياره امام احدى العمارات بالحي وصعدوا لاحد طوابقها.
0: لقيتهم طلعوا على الزمالك، وفي الزمالك وقفنا قدام عماره، عمارة عليها حرس كده بتاع أتاري، فيه سفارة هناك، ما أعرف سفارة بلجيكا ولا. وطلعنا رنوا الجرس، فتح، لقيت عليها واحد قليل يشبه عبد الحليم. خطرش على بالي طبعا أنا الأمر كله في أن أنا رايح السجن، فلقيته جاي. عبد الرحمن أنت جيت؟ وخدني كده في حضنه، إيه كان نعرف بعض من 100 سنة. فأنا رحت ماسكه كده ورحت مبعده كده، قلت له مين أنت؟ عبد الحليم حافظ؟ قال لي آه. وجريت وراهم مع السلالم اللي نشفوا دم دول، يقول لي يا مجنون انت؟ قلت له مجنون ده؟ هطلع عينه بهم اقول له احنا ذنبنا ايه؟ احنا ده هو اللي قال لكم الى اخره.
1: هذه هي القصه من الطرف الذي رواها الابنودي بخصوص بدايه تعامله مع العندليب الاسمر، وانه تم اختطافه فعليا لمقابله عبد الحليم. فقد كان من المعروف عن الفنان عبد الحليم حافظ غيرته الشديدة في الفن، حيث كان يحافظ على أن يكون الأول دائماً، وحين يرى أو يسمع عن أشخاص لديهم موهبة فنية أياً كانت، كان لابد وأن يستثمر موهبتهم. وفي ذلك الوقت كانت ثلاثي الأبنودي وبليغ ورشدي في قمة نجاحهم.
0: طبعا كنت عملت غنى لمحمد رشدي و فسمعوا، والغنى عطل عبد الحليم اوقفه، لان رشدي كان طايح. محمد رشدي في هذا الوقت بوهيبه وعدويه ويا ليله مجان الغالي ومعرفيه، يعني حاجه عجيبه. فراح بعت ناس خطفوني.
1: اثمرت هذه الحادثه عن كلمات اغنيه كان مطلعها: وانا كل ما اقول التوبه يا ابوي ترميني المقادير يا عين، وحشاني عيون السودة يا بوي ومدوبني الحنين يا عين. وقام بتلحينها بليغ حمدي.

مثلت أغنية أنا كل ما أقول التوبة أول تعامل جمع بين عبد الحليم حافظ والشاعر عبد الرحمن الأبنودي، وقدمت مزيجاً غير مألوف بين لهجة صعيدية شعبية ولحن غربي في إيقاعه وآلاته، فتراوحت ردات الفعل حوله بين قبول

0: تحدثت عندما سمع الأبنودي الأغنية للمرة الأولى في حفلة من حفلات العندليب، واستشاط غضباً بسبب المقدمة، ووصل الأمر إلى تبرؤ الأبنودي منها ومن موسيقاها. وقال الخال بأنها تذكره بالموسيقى الخاصة للسيرك والملاهي في العاصمة الفرنسية باريس.
1: طبعاً أنا عبد الحليم حافظ، أنا ما أقدرش أبقى زي صاحبك كده أقول يعني مثلاً كلمة المسامير في أغنية عاطفية مثلاً، في إيدي المزامير وفي قلب المسامير، قال لي ما أقدرش أنا أقول كده.
0: ولكن من الواضح أن هذه الحداثة هي التي ضمنت لها أن تحيا إلى اليوم مع أصوات كثيرة من مشاهير الفنانين العرب من مختلف الأجيال. أما سر نجاحها فيكمن حتماً في المفارقة العبقرية بين السهولة والعمق. الجدير بالذكر أن أول من غناها هو الفنان محمد الصغير بنفس المطلع وبلحن مختلف، كما غنتها ليلى مراد في أحد أفلامها السينمائية، وغنتها كذلك الطفلة فيروز، وتغنى بها فنانين آخرين كثر بعد وفاة عبد الحليم حافظ مثل الفنانة ماجدة الرومي.

نام الكبرياء وبقى الشوق واسمع قلبي دق تحت ضوء القمر لا تلتفت وخلك شايف الفوق وخلي شراعك عالي مهما قسى البحر

0: دا لأصحاب الإحساس والذوق، خلك على الفجيرة، بدأ برنامج على الوتر.
1: على الوتر مع عبدالله الهاشمي، كل أحد من الساعة 9 إلى الساعة 11 المساء على الفجيرة FM.

0: صبحكم الله بالخير. صبحك الله بالخير.
1: يسعد صباحكم.
2: بونجور.
3: هاي سوبر بادم.
2: كن عيدن.
4: مجندغو ماغا. كيف بالعادة تبدأ يومك؟
1: عارف لما تصحى الصبحيك ويكون عندك مدير لطيف؟
2: أنا كان شرب قهوة وكان شد تليفون.
5: وأنا أول ما قوم آكل وجبة خفيفة
1: بعدين نبلش الدوام.
4: إذا تبي تبدأ صباحك صح تابعنا عبر أثير رئة الإمارات لفجيرة مع برنامج يسعد صباحك. بكون وياكم من الأثنين للجمعة من 7 لـ 10 الصبح. عواطف محمد.
6: تعرف حمود أن بيت العائلة هو المكان الوحيد اللي يحس فيه الإنسان بالراحة والأمان،
7: وعسى بجده خصصنا فقرات تهم العائلة.
6: وأول فقرة هي فقرة علوم البلاد، وفيها كل الأخبار الإيجابية عن بلادنا الحبيبة.
7: وفقرة طبيب العائلة والعقل السليم في الجسم السليم، عقار وبرقع وسوالف بيت العائلة،
6: دراسات وإحصائيات، وكل يوم بنيبلكم معلومة جديدة
7: ونقاشات تهم العائلة.
6: ولا ننسى التراث وعاداتنا وتقاليدنا في فقرة سوالف أول.
4: كل هذا وأكثر في بيت العائلة مع حمود محمد ونورة مبارك من الأثنين للجمعة من 2 لـ 4 العصر على الفجيرة FM.
7: مستقبلنا سيظل مشرقا بفضل عون الله وعزيمة شعبنا وإرادتنا الراسخة في تحقيق النجاح. صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. فخورين بالإمارات.
8: الفجيرة FM.

قلت احبها المشكله ما الها حل جني ويش قد بخراني وهو متلبسني ظل الفراغ اللي تركته بروحي ما يملي جبل

اللهم يا إلهنا وإله كل شيء، يا خالقنا العظيم، ندعوك ونحن في رحمتك راغبين. يا مجيب الدعوات، احفظ الإمارات واحفظ قيادتها وأهلها والمقيمين على أرضها، واحفظ برها وبحرها وأرضها وسماءها، وأدم استقرارها، واحرسها بعينك التي لا تنام، واحمها بقوتك التي لا تضام، وصنها بسلطانك المنيع، يا مجيب يا سميع. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض أن تجعل بلدنا الإمارات في حرزك وحفظك وجوارك وحصنك يا قوي يا متين. اللهم قها عدوان المعتدين وشر الأعداء والحاقدين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، أنت ربنا وربهم، اكفنا شرهم بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير، وأنت حسبنا ونعم الوكيل. اللهم يا من إذا استودع شيئا حفظه، نستودعك إماراتنا، فاجعلها في أمانك وضمانك. اللهم احفظ جنود وطنينا البواسل، واشدد أزرهم، وقو عزيمتهم، وسدد رميهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم، واحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم

0: يا الوقت اللي تتبدل فيه المشاعر بين الحب والشوق والهم. عالوتر بعد شوي على الفجيرة FM.
1: كل المطلوب منك
2: انا رايح مهمه في منتهى الخطوره.
3: بتصبحني بعلق وبتنسيني بعلق.
0: مش بس الافلام والسينما كمان بخليك اب تو ديت مع الاغاني
4: اختياراتي مدمره حياتي
0: وكل جديد بالفن والعالم.
5: في تاريخ جديد بيتكتب بحروف النور
0: وشي من كل شيء.
6: انت السنه دي الحظ حيبتسم لك.
0: ايه معنى رح بتغير مود.
7: كل ما حد يقول لي جملة تضايقني انجح.
0: وانت عم تسمع ماجازين
8: مع أنس من الاثنين الى الجمعة من الساعة 7 لين الساعة 9 المساء على الفجيرة FM.
9: نهاية الاسبوع يعني كشتة وسوالف، ونحن بناخذكم ويانا في جولة منوعة في التراث والوجهات السياحية والترفيهية في برنامج كشتة وسوالف يوم السبت والأحد من الساعة 4 العصر لين الساعة 6 المساء مع إيمان إبراهيم على الفجيرة FM.

0: زي نور الصبح.
1: الفجيرة FM 92.6 والهوى شرقي.

0: العظيم، وقلنا الدنيا أبد ما فيها أمان يا صديقي المتابع. حياكم الله من جديد، يا مرحبا بكم. وهل يجوز أو تجوز الخيانة عند الإهمال ولا لا؟ إذا كان الرحيل مستحيل، هل الخيانة هني تجوز عند الإهمال؟ نعم ولا لا؟ عطونا رأيكم على 6451 ونستقبل مكالمة. مساء الخير.
1: مساء الخير يا عبد الله، يا رب تكون بخير وكل مستمعينك بخير وعافيه.
0: يا هلا يا هلا يا هلا. ابنها كيف حالك؟
1: الحمد لله رب العالمين، بخير بفضل الله تعالى. كل عام وانتم بخير. بمناسبه اول شهر ذو الحجه بكره ان شاء الله،
0: خير الله يحفظك.
1: ربنا يعود علينا الايام بخير يا رب، ويجعلها ايام خير وبركه وسعاده. آمين. على الكل
0: يعني. اللهم امين، ويجعلها تنير قلوبنا وتنير قلوب الاشخاص اللي ما يهتمون يخليهم يهتمون
1: يا رب. يا رب.
0: ونرجع للاهتمام ما ينطلب.
1: والله ممكن يطلب عادي على فكرة.
0: أنا
1: الجملة دي الجملة دي أنا بختلف معاها على فكرة كتير جدا.
0: حلو.
1: لأنه ليه الاهتمام ما يطلبش؟ ما أنا أطلبه عادي، لأنه ممكن الطرف اللي قدامك مش واخد باله من حاجات معينة لازم يعملها، أو بقى واخدها أمور مسلم بيها. يعني لو انت متعود مني ان انا ببعت لك رساله كل يوم الصبح اقول لك فيها صباح الخير، وانت بتشوفها وخلاص وتعتبر ان انا صبحت عليك وكانك رديت عليا وقلت لي صباح النور، فانت ما بتردش.
0: صح.
1: اتعودت على اني انا بقول لك صباح الخير وما بعلقش على عدم ردك، فاصبح ان الاهتمام هنا ما اتطلبش. لا، انا اطلبه منك عادي واقول لك على فكره انا هكون مبسوطه قوي لما انا ابعت لك رساله اقول لك فيها صباح الخير، فأنت ترد عليا بالسالة وتقولي فيها صباح النور.
0: حلو.
1: مش تقعها وتسكت.
0: حلو.
1: فهنا الاهتمام، هنا الاهتمام يطلب عادي على فكرة.
0: إنزين، لو أنت طلبتي بهذه الطريقة، يعني لو طلبتي من عنده بهذه الطريقة، وأول يوم عادي، ثاني يوم عادي جاوب عليك صباح النور وصباح الخير، وثالث يوم نسى، ورابع يوم نسى ورجعت حليمة لعادتها القديمة، ورحتي طلبتي من عنده مرة ثانية وسواها نفس الشيء يوم يومين ثلاثة ورجع نفس، وثالثة ورابعة وخامسة، وكل مرة تطلبين وترجع لحليمة لعادتها القديمة، انت في هذه الحالة شو تسوين؟
1: شوف هقول لك على حاجة. انت لما بتحب حد ما تحاولش انك تبذل يعني مجهود زيادة في انك تغير منه. عندك حل من الاثنين، يا اما تتقبله زي ما هو كده،
0: يا اما تصبر
1: لغاية لما توصله للي انت عايزه.
0: يعني بمعنى إيه؟
1: بمعنى هقول لك، احنا في عندنا في مصر مثل بيقول جوزك على ما تعوديه وابنك على ما تربيه. فكلمة جوزك على ما تعوديه، او يعني خلينا نقولها حبيبك على ما تطبعيه بطبعك، انت محتاجة لصبر، محتاجة لمجهود، يعني مش بس في التقبل، ولكن في انك تبقي حاسة ان انت بتوصلي لمستوى يرضيكي من جواكي، وما يبقاش في تعب. يعني ما ينفعش ان انا اهتم باللي قدامي واللي قدامي ما بيهتمش، وانا ماشيه الامور عادي بس انا متضايقه. مع الوقت ده هيعمل فجوه وهيفصم العلاقه، مش هتستمر. انما ممكن اكون انا خلاص يعني مع الوقت كبرت دماغي، انا متعوده ان انت خلاص ما بتردش عليا، بس انا فاهمه ان انت ممكن ما بتاخدش بالك انك تكتب برساله، او انت معتبر ان انا خلاص طالما انت شفت رساله انت كده رضيت. يعني دي من الحاجات اللي هي بتبقى يعني اتفاق غير مباشر بين الطرفين، ان احنا يا اما هنتقبل بعض كده، يا اما لو في طرف من الاطراف مش قادر يكمل، فهنا العلاقه ما بتنجح. الاهمال يمكن العدو اللدود للعلاقات، لأنه بيخلق فجوة كبيرة جدا بتعني عدم الاهتمام، بتعني أن أنا أفتح الباب للخيانة زي ما أنت قلت.
0: ما هو الواحد شي يسوي يكون مضطر لهذا الشيء، لأن مشاعر يعني مشاعر حتموت، لازم تنسقي.
1: أنا بعت تتر مسلسل بخط الإيد، أغنية جنات ووليد سعد، الوردة بتدبل لما ما نهتمش بجمالها.
0: صح.
1: في طبيعي لو احنا اعتبرنا ان العلاقة العاطفية هي نفسها، هي محتاجة تتقي، مش بالضرورة كل شوية، علشان برضو ممكن لما بتتقي زيادة عن اللزوم تموت برضو.
0: صحيح. نعم.
1: يعني كل حاجة بالمعقول كويسة جدا،
0: متوازن، نبي شيء.

0: متوازن.
1: التوازن. لذلك العلاقات اللي بيصحها هو التوازن، على قد ما بتاخد على قد ما تدي. في طرف من الطرفين بيدخل وهو يعني حابب العلاقة جدا، فبيبتدي يهتم ويبتدي يسأل ويبتدي يعمل مجهود كبير جدا. الطرف الثاني هو لسه مش مستوعب كمية الاهتمام وكمية العواطف اللي جاياله، العواطف الجياشة اللي جاياله من الطرف اللي قصاده، ممكن ما يبقاش قادر يساير العلاقة، مش قادر يساير العواطف دي، أو مش قادر حتى يعبر بنفس الكيفية. فده هنا بيخلق برضو فجوة
0: صح
1: بين الطرفين.
0: طب شو يسوي الواحد في هذه اللحظة؟
1: والله أنا بعتبر أن الصراحة والوضوح مفيش أحسن منهم. يعني لو انا بعمل
0: يعني
1: حاجه
0: يعني اقاطعك في الخير ان شاء الله، يعني اقول له يا تهتم يا تتعدل يا تتبدل، ايش اسوي له؟
1: هقول لك يعني يعني مثلا ما فيش ما يمنع ان الطرفين يبقى فيه مصارحه بينهم، انا بحب الاهتمام بالشكل الفلاني او الاسلوب ده ممكن يخنقني، ممكن يضايقني. يعني مثلا في حد كل شويه هتبعت له رسائل على الواتساب، هتبعت له مثلا شير لبوستات، مكالمة كل ساعة مثلا بتتكلم، فممكن الطرف الثاني هو مش ده الاهتمام اللي هو عايزه، ممكن يتخنق من الاهتمام
0: صح
1: بالشكل ده.
0: صح.
1: إنما لما الطرفين يبقوا فاهمين بعض كويس، إيه اللي بيبسطك علشان أعمله علشان أبقى فعلا مهتمة، لأن ممكن أقول والله ده أنا ببعت له كل شوية ما بيردش، هو أصلا مش في دماغه وهو مش هو ده الاهتمام اللي هو مستنيه. فأصبح الصراحة بين الطرفين، كل طرف محتاج إيه من التاني بالضبط، إيه شكل الاهتمام اللي هو بيحبه. ممكن راجل مثلا بيسعده السؤال المستمر، أكلت إيه، شربت إيه، رحت فين، عملت إيه، ممكن راجل تاني بنفس الأسلوب يحس إن تدخل في خصوصياته أو نوع من أنواع التسلط على حريته. فما فيش قاعدة ثابتة، إنما هي الفكرة إن كل ما نكون متوازنين في علاقتنا كل ده ما هيوصلنا للنجاح اللي احنا عايزينه. أصل إيه هدف العلاقات لو ما كانتش هتسعد أصحابها؟ لو ما كانتش هتحقق لهم الرضا والاستقرار النفسي، لأن ده مهم جدا في ظل ضغوط الحياة ومشاكلها والتزاماتها وحاجات كتير بتأثر علينا سواء رجل أو امرأة. إنما العلاقات وجدت علشان نهون بيها على بعض، مش علشان نكون عبء على بعض. واسمح لي بقى يعني اقول لك مخاطره.
0: تفضلي تفضلي.
1: بالمعنى ده
0: يلا تفضلي.
1: ليس اقصى على القلب من حبيب اعتاد وجود من واحد، حتى ظن ان المشاعر لا تثبت وان الاهتمام لا ينقص وان القلوب تبقى نابضه بالود مهما طال الازمان. فبعض الناس حين يطمئنون إلى مكانتهم في قلب غيرهم يتوقفون عن السؤال ويؤجلون الاهتمام ويظنون أن المحبة وحدها تكفي لبقاء الأرواح القريبة، لكن الحقيقة أن القلوب ترهقها المسافات الباردة ويتعبها الغياب.

0: فالحب لا يموت فجأة بل يذبل بصمت مرة بعد مرة، حين لا يجد كلمة حانية أو اهتماما صادقا أو شعورا بأن وجوده ما زال ثمينا. فلا تضمن قلبا أحبك بصدق، ولا تؤجل الاهتمام بمن اختارك ملاذا وأمانا. فأجمل العلاقات هي تلك التي يبقى فيها الاهتمام حاضرا مهما بلغت الطمأنينة، ويبقى فيها الحب فعلا يروى كل يوم لا شعورا قديما نكتفي بذكرها. شكرا لك يا عبد الله، ويمكن انا بحب جدا اشارك معك يوم الاحد، لان الموضوعات اللي بتطرحها في البرنامج هي ثريه للغايه، وبتمس قرب العلاقات الانسانيه اللي بتساعد بالفعل على ان هي تنمو في جو يملأ التفاهم والاستقرار والسعاده للجميع يا رب.
1: صح لسانك، وشاكر لك على هذا التواصل، وبالعكس هذه
0: شكراً
1: المساحة اللي تفضلون فيها وتنورون فيها دائما.
0: شكرا لك يا عبد الله، وكل عام وانتم
1: بخير جميعا. شكرا يا نهى، مع السلامه. الله يحفظها ان شاء الله اختنا نهى، شاكر لها على هذا التواصل الجميل وثرائها لهذا البرنامج. انا ما ادري عجبتني نقطه قالت عنها، انه يعني وليش الواحد اساسا يكون علاقه اذا الشيء اللي يبيه ما قاعد ياخذه؟ فهو فعلا انه لازم توصل الى هذه المرحله، فعلا الواحد لازم يعمل بجهد لمجرد ما يكون هو في علاقه، مش بس خلاص انا والله دخلت العلاقه وضمنت الوضع والسلام عليكم وعليكم السلام. حتى هذا الشيء يبغى له مجهود على فكره، حال انك لما تدرس مثلا في جامعه تتعب على نفسك بس علشان تجيب درجات عالية، حال هذه بعملك حتى نفسك، يعني لازم تتعب حتى بالعلاقة علشان توصل للشيء اللي مش بس يرضيك، يرضي الطرف اللي قدامك، لأن أحيانا اللي قدامك يبي اهتمام. يعني مثل ما قلنا إن هي العلاقة عبارة عن نبتة، كل اثنينكم تزقوها لين ما تكبر هذه النبتة وتثبت جذورها بالأرض، فتكون العلاقة قوية وخلاص الأمور كلها تمام التمام. لكن في ناس بمجرد ما هم يكونون في علاقة ويحسون بس بالأمان، بس حسوا بالأمان تكة، يلا بدينا بمشوار وهو مشوار الإهمال والجفاف العاطفي اللي يخلي الأشخاص الثانيين اللي معاه يعني ينجنون. الواحد شو يسوي في هذه اللحظة؟ هل يدور الاهتمام بالخارج؟ يعني شو يسوي الواحد في هذه اللحظة؟ ما عنده أي حل ثاني. أعطونا رأيكم عند الإهمال، هل تجوز الخيانة ولا لا؟ رقم التواصل 600-55-5516. نرحب بكل أصدقائنا أيضا الموجودين معنا في لايف تيك توك، حيّر المستشارة تنورينا ومنورتنا، واليوم اللايف برعايتها وأختنا ريتا وفاطمة الزعابي، محمد شريف، إيفا، كيف حالك يا إيفا وحنان، أختنا أريج ونهى أكيد منورتنا، وكل الأصدقاء. ريتا بعدها مصممة أن لا. إزاي شو المفروض الواحد يسوي في هذه الحالة يا ريتا؟ شو المفروض الواحد يسوي إذا أنت البعد ما تقدر يعني مش قرار أنك تبعد عن هذا الإنسان؟ شو ممكن تسوي وانت قايل له مرة ومرتين وثلاث وأربع؟ شو تسوي وهو الشخص نفسه ما قاعد يقدرك وما قاعد يعطيك هذا الاهتمام؟ ها أوكي تبي اهتمام، يلا خذ يوم يومين والسلام عليكم وعليكم السلام. أريج تزوج عليها الثانية، يعني أنا معاك، ما هذه في بعض الناس يعتبروها نوع من أنواع الخيانة، إنزين نوع من أنواع الخيانة، فقولك تشي خنتني تزوجت واحدة ثانية، هو عادي ما في أي مشكلة. يعني حتى في واحد قال كلمة يعني صراحة عجبتني، قال أنا تزوج الثانية وتجيب لها ضرة علشان خلاص تبدأ تهتم. إنزين لو كانت العكس، الزوجة اللي تتعرض للإهمال، ما هو السؤال هني نفسه، اللي كان الزوجة وإن كان الزوجة، يا ترى شو الواحد المفروض يسويه في هذه اللحظة؟ أعطونا رأيكم بالاتصال 600-55-5516 والرسائل النصية بالواتساب على 0922-315-15، وخذها قرار رقم واحد. قرار شخصي.

0: والله يا حمزة أنت تقول هالشيء بس في أشياء كثيرة ممكن تخلي الواحد يزعل ويتضايق في حياته, خصوصا إذا لقى أن في إهمال من طرف شخص يعني بدأ حياته وياه. فشو المفروض الواحد يسوي بهذه الحالة عند الإهمال؟ هل الخيانة تجوز ولا لا؟ نأخذ رأيكم أكيد على 600-4516 عن طريق الاتصال. مساء الخير.
1: مرحبا مساء النور. هلا والله.
0: يلا اختنا مريم ايش حالك؟
1: يا هلا ويا مكتب بابك, ايش حالك انت؟
0: الحمد لله بخير قواك الله. عاد اليوم نبي جوابك على هذا السؤال بطريقتين.
1: نعم.
0: الطريقه طب. الاولى كمستشاره اسريه وانت عارفه في هذا الشيء, وكمريم.
1: اوكي طيب
0: يلا هي نسمعك, كلنا لك اذن صاغيه.
1: قولي شو اللي
0: تبقى قبل عند الإهمال لما الواحد يلاقي إهمال من شريكة. هل يجوز له أن يخونه رغم أنه هو قال له مرة ومرتين وثلاثة وما لقى منه أي استجابة, اهتم في يوم يومين وترك؟
1: بقول لك شيء, أنا أقول يعني من ناحيتين أن الخيانة عمرها ما حلت ما حلت شيء يعني مفقود, بالعكس الخيانة هي بتزيد هالشيء وبتخلي هذا الشيء الشخص أنت بدل ما تصلح معاه بينفر منك زيادة وبيهملك زيادة. يعني إذا الشخص هذا أو الطرف هذا القبلي اللي هو الزوج أو الزوجة يعني ما حصل اهتمام من الشخص يقعد وياه ويخلي يعطيه يعني كلام يقعد وياه ويرمسه, شو السبب الإهمال هذا؟ هل السبب منه هو ولا من الطرف الآخر؟ إذا ما حصل نتيجة يعني مرة ومرتين وثلاث ما حصل نتيجة يعني حاول يقول له أنت شو تريد؟ يعني أنا يعني ما خليت شيء, ما سويت لك وما قدمت لك يعني, فأنا أبى ردة فعلك أنت لي. فكيف يعني لو هو يعزه ويحترمه ويقدر وجوده معاه ما كان يعني بيخليه يعني يدور الاهتمام هذا حتى ينطقه, ما بيخليه. فهمت علي؟ يعني حتى يعني خليه يتسول ولا يخليه يعني يطلب من هذا الاهتمام, انت ما تهتم فيني او انت مهملني ومن هذا الكلام. يعني لو هو يحبه ويقدره صدقني ما راح يعني يخليه, لكن يمكن هذا مثل ما قلت يعني ما ادري والله كيف نوصف الشخص هذا, نحن متشبع او انه لا مبالاة عنده بهذا الشخص, مجرد انه هو مرتبط فيه وخلاص على كيفه, متى ما يبي يعطيه اهتمام بيعطيه, متى ما بيهمله بيهمله. فهذا يعني ما تقوي العلاقة الزوجية, اذا كان في العلاقة الزوجية ما كان يعني ما كان تقوى العلاقة الزوجية راح تكون ركيكة وفيما بعد بتولد نفور من كل الطرفين يعني. كل واحد بينفر الثاني ولا يعني ما في استقرار عاطفي ولا نفسي ولا حتى معنوي, يعني بتكون مهمل انت في هذا المكان.
0: تحس الواحد اكيد بيعيش عيشه كانه مندل في حياته.
1: ايوه,
0: لا بيهتم في نفسه ولا بيهتم في اي شيء ولا بتفاصيل معينه.
1: ايوه هذه
0: زين. ليش لما تكون انت متوفر دائما متوفر مثلا او الشخص لما يكون متوفر بالعلاقه يعني يبدا ينهمل؟ ليش؟
1: والله يعني مثل ما قلت لك يعني في بعض الأحيان يعني الطرف اللي هو يهمل خلاص يعني إنه هو تشبع من هذا الشخص وشاف عنده كل المطلوب اللي يباهه وخلاص قال الحين هذا ما بيهملني, إنها مهتم فيني, إن هذا يحبني, ومن هالنواحي يعني هو يذكرها ويفتكرها يعني ينتسب لهذا الشيء. أما إذا يعني في بعض الأشخاص لا, يقول لك الحب الألفة تبادل محبة وود ما بين الطرفين, فكل واحد متعطش على الثاني متلهف على الثاني حتى لو قاب عن السويعات يعني يبى يرجع له ويعطي اهتمام ويغالي فيه وشي يعني مصدر اهتمامه هو الوحيد اللي في حياته. فهاي الأمور
0: إذا الواحد المفروض شو يسوي في هذه اللحظة إذا كان البعد إن

0: لازم يعني ما يقدر يبعد زين، واتكلم مع هذا الشخص مره ومرتين وثلاث وما جاب نتيجه، هل هني يعني تجوز الخيانه في هذه اللحظه؟
1: لا، هي الخيانه قلت لك انا الخيانه ما تجوز الخيانه، لكن يعني الشخص هذا اذا هو ما عنده استطاعه يعني انه هو يحب هذا الشخص وما يقدر يتخلى عنه شيء يصبر عليه. اما خيانه انا قلت لك ان الخيانه ما لها مبرر في العلاقات الزوجيه، يعني اكثر شيء بتكون العلاقه بالسوء. يعني انت تحب الشخص هذا، فكيف انت تعطي قلبك حق شخص اخر؟ شو يعني؟ يعني ما اعتقد يعني شيء جميل في العلاقه الزوجيه هاي خيانه ترى.
0: اكيد طبعا صحيح، هو مش شيء يحبذ فيه الشخص انه يروح يسويه، لكن في بعض الاحيان الواحد يلاقي جفاف في حياته اكثر من جفاف الصحراء.
1: لا خلاص، اذا انه شايف نفسه يعني يا اخي انا ما بقدر اوزي نفسي، انا بعيش في وهم، بعيش في مرض، بعيش في اضطراب نفسي، ليش يعني هو مهملني؟ و يعني هذا ما يحبني، لو هو يحبني على الأقل بيعطيني ذرة اهتمام من عنده، فليش أنا ما أتركه أظل ذليل لهذا الشخص؟
0: يعني هذا
1: خلاص اللي يابه هو بيب غيره، احنا نقول هالكلام
0: أكيد طبعا صح طبعا.
1: وليش أنا أتألم عشان شخص مهملني وعشان شخص أنه ما يداري وجودي معاه في الحياة؟
0: يعني حتى الواحد يوصل إلى مرحلة يحس أن النقص فيه، يوصل إلى مرحلة أنه يحس أنه هو يعني فيني نقص، علشان كذا الشخص اللي قدامي ما يهتم فيني، ما يثق في نفسه.
1: صحيح، أو أن أنا انجبر عشان أنا أسير يعني أطالع برا وهو سبب يخليني أنا أخون؟ لا، أنا طبيعتي أني أنا ما أحب الخيانة، فهذا الشخص بي بحياتي بيخليني أسير أتسول يعني الحب وأتسول صح. الاهتمام من عند أطراف أخرى؟ لا صح. أنا بكون مع شخص واحد وخلاص.
0: ما هو ما هذا الصحيح، هذا اللي كل إنسان في هذه الدنيا يتمنى أنه يحصل عليه ويسوي.
1: ترى أقول لك أنا في أشخاص ركيكين يعني ما عندهم إلا مبالاة، يعني اهتمام خلاص إذا بنيها علاقة زوجية مثلا سوى الريال والمرأة، يعني أنا تزوجت وخلاص والسلام، بكون عيال وبيت وبس وبنعيش جيز، يعني شو اهتمام خلاص بس. لكن غلط نحن نقول في العلاقات الزوجية يعني لا بد أن يكون بين الطرفين في التساوي، يعني انت اعطيتني محبه، اعطيتني اهتمام، انا بعد نفس الشيء بغذيك يعني بنمي هذا الشيء.
0: احسك محترقه وانت قاعد تقولين هالكلام، شيء منغصه فيك صح؟
1: انا والله شو
0: كان صاير لك هذا الموقف؟
1: لا انا عندي والحمد لله مو محتاج حد
0: الحمد لله الله يعني اجعلك دائما ما تحتاج.

0: لا قوية ما أفكر يعني.
1: ما شاء الله عليك، الله يقويك دائما إن شاء الله.
0: أنا دائما محطية في قام اللي يباني ويحبني بيقدرني، واللي ما يباني ويعني خلاص أنا ما أركض ورا حد.
1: اللي يبيك بيك، لا تصيح تبي.
0: إيه حق شو أنا أركض ورا يعني أدل نفسي وأركض ورا ناس ما يبوني؟ لا لا ما عندي هذا القول.
1: لا تصيح تبي وهو ما يبيك أساسا وما مفتكر. الله يرزقك إن شاء الله، قول كل الخير، قولي آمين.
0: آمين ويرزقكم يا رب.
1: يجعل أيام الجميلة. شاكرت على هالمشاركة الطيبة ويانا.
0: الله يسلمك عبد الله.
1: يجعل أيامك كلها جميلة. مع السلامة.
0: آمين وياكم يا رب.
1: الله يحفظك إن شاء الله. كل الشكر يا أختنا مريم، شاكر لها على هذا التواصل. واللي ما يبغاك أخونا عبد الله الأنصار يقول لي ما يبغاك لا تصيح، لا تصيح تبكي أو تبغيه عفوا، وعند العربي يا فلان لا تجيب طاريه. والله صدقت، صدقت يا أخوي عبد الله، الله يحفظك إن شاء الله ويقويك ويقويكم جميعا. يعني هو ما أقول إنه مبرر إن الواحد يخون، لكن يعني واحد يوصل إلى مرحلة من إنه يعني ما أقول جفاف، لكنه يوصل إلى مرحلة إنه محتاج هذا الشيء، محتاج إنه اهتمامه. وإذا أنت اختارك أنت كشخص ونقاك من بين كل الناس، انت يا فلان انا ابيك علشان تكون شريك لي في هذا المشوار، فبالطبيعي ما تقعد انت خامل وقاعد، لا بالطبيعي انك انت حتى تهتم بهذا الانسان، لانه هو كشخص اكيد بيكون يعني ضايع من دونك، هو طبيعي بيكون محتاج لهذا الاهتمام، كوردة كنبتة تحتاج تنزقي كل فترة. طبعا اختنا فاطمة تقول بالنهاية يا اخوي وهذا الواقع، الشخص اللي يستحقك فعلا ما راح يخليك او لن يجعلك تتسول اهتماما كل يوم، وتكون ضايع وتدور الحضن اللي يويك.

0: أنتم تستمعون لبرنامج على الوتر مع عبد الله الهاشمي على الفجيرة اف ام.
1: يعني صدقا الواحد بيكون واقف بمفترق طرق بين انه يروح ويخون علشان يرضي المشاعر اللي في داخله، أو أنه يكون قاعد وصابر وما يتكلم ولا يفتح بوزة ويهمل هذا الجانب اللي في حياته واللي هي المشاعر. دائما الواحد يعني، وهذه رسالة مش للرجال أو النساء فقط، لا، لهم، لكل الناس اللي أنت ناوي يعني مثلا ترتبط، أو إذا أنت ناوي تفتح بيت، أو إذا أنت ناوي خلاص توكلين على الله وتفتحين البيت وتكونين مع هذا الإنسان، لازم في بعض القرارات ولا بعض الأشياء لازم تمشيها في حياتك. أنت لو كان عندك حيوان أليف بالبيت قررت أنك تشتريه، لازم تعرف أنك لازم تعطيه اهتمام. هذا الحيوان الأليف لازم تعطيه اهتمام، إذا ما عطيته يعني عادي يهرب من عندك أو عادي يصير له شيء. فحتى أصحاب يعني القطط أو أصحاب الكلاب دائما يقولك لما بتشتري لازم تهتم، لازم تعطيه وقت فراغ تهتم فيه، وتكون أنت مش إنه مسؤول لكن تعطي هذا الشيء أو هذا المخلوق الاهتمام. فما بالك بعلاقة تكون فيها مع إنسان حالك وحاله، إنزين، لبشر مثلك ومثله، أو لزوج أو لزوجة أو أيا كان. فلازم أنت تمشي وتخلي هذه الأشياء كقواعد في حياتك، أنك أنت كإنسان تهتم فيه. أنا ما أطلب من الاهتمام أنه يكون هذاك الاهتمام اللي 24 ساعة معاه، لكن الاهتمام الطبيعي، يعني بدل ما تقول لك كيف حالك، أنت تتعرف كيف حاله هو بالضبط وتسأل عليه، أو أن مثلا تقعد معاه تطبطب عليه لو من يحتاج طبطبة. تكون أنت الشخص المناسب له، تكون أنت الإنسان اللي واقف معه، ما تنتظر المصيبة وتروح توقف وياه. لا، أنا معاك في كل شيء، أنا معاك، أنا موجود. ما أقول لك روح ضايقة بالاهتمام، لا لا، ما تضايقة، لكن أكون معاه. حاول أنت تكون الشخص اللي يسهل حياته. باختصار إذا بتقولي ما أعرف كيف أهتم، كون الإنسان اللي يسهل حياته. يعني على سبيل المثال، إذا هذا الشخص اللي قدامك عنده مثلا شيء معين يسوي، مثلا إن كان ريوق يا أخي، إن كان مثلا

لابس تسويها، إن كان مثلا شيء يحبه في هذه اللحظة، إن كان مثلا ينتظر شيء تفرحه فيه تروح تسوي له أي شيء تفرحه فيه. إن شاء الله تسوي له قالب كيك يا أخي، إن شاء الله تقول له اليوم يومك أنا حسمعك أحلى كلام، أي شيء أي شيء. المهم أنك تتبين أو تحسس هذا الإنسان اللي قدامك أنه هو إنسان يعني عنده شخص يحبه ويهتم فيه. لأن الإهمال يعني صراحة أنا ما أقول شفت رجال، لكن لما تشوف شخص قدامك هو متزوج أو في علاقة تشوفه هو كشخص ما مهتم في نفسه، فعرف أن اللي معاه مهملة. يعني أوكي في ناس هم يكونون كذا، بس أنه أغلب الأشخاص اللي ما يهتمون في نفسهم لأن اللي معاه ما مهتم فيه مهملة، والعلاقة خربانة والدنيا مجلوبة فوق. إذا ليش ما هو الاهتمام متبادل يمشي الحياة ويخليها شيء طبيعي؟ إذا هو الإنسان يعني تزوج بس علشان يعطي فوكس لهذا الشخص اللي قدامه، ترى مو غلط. أنت بعد نسوي نفس الشيء، إذا أعطاك اهتمام 100% لازم لازم لازم لازم ترجع أنت الاهتمام بنفس المستوى، ما تعطيه أقل. لأن لو عطيته أقل بيحس إنه في فراغ، بيحس إنه ما بيكون في توازن. وبعد لحظة في شيء بسيط ثاني، يعني الحين في ناس فعلا يوقفون حياتهم بالفعل يبون اهتمام، ما سولف وياكم. في ناس فعلا ينتظرون حبة الاهتمام علشان يعيشون الحياة. يعني هو يكون مثلا دخل هذه العلاقة وتزوج وينتظر اللي قدامه يهتم فيه. بس سؤال صغير، انت كشخص يعني انت كشخص منو معطيك هذه القيمة؟ هل الاهتمام يخلي لك هذه القيمة، ولا أنت مقيم نفسك بنفسك؟ هو بالطبيعي أي إنسان في هذه الدنيا بالطبيعي هو مقيم نفسها بنفسه، مش الاهتمام اللي يقيمك. أنا أدري أن هذه الأشياء من المكملات، وأدري أن هذه الأشياء أيضا مهمة، لكن أنت كشخص لما تعطي قيمة لنفسك وأنت تعطي معيار لنفسك، فبالفعل الناس بيحترمون هذا المعيار وبيعطوك الشيء اللي أنت تبيه. لكن إذا أنت كشخص بديت تهمل نفسك وبديت انه بس تنتظر اهتمام من الشخص المقابل، فصدقني ما راح تلاقي هذا الاهتمام، ولا وينبح لسانك وينبح صوتك عفوا، ما راح تلاقي هذا الاهتمام. حتقوله مرة ومرتين وثلاث واربع، هو بالبساطة بيقولك اذا انت ما مهتم في نفسك كيف تبي غيرك يهتم فيك؟ فانت حاول اول قرار تتخذه في حياتك، ما اقولك اهمل الناس، أقول لك ابدأ اهتم بنفسك، اهتم بتفاصيلك، اهتم بصحتك، اهتم في نفسك، بأفكارك، اهتم بثقافتك، اهتم في نفسك. بمجرد ما أنت تهتم في نفسك من الطبيعي اللي قدامك، ما بيقول أنه بحس أنه بتروح عنه، لا، بس بيشوف أنك أنت كشخص قادر على أنك حتى تعيش من دون أن أنت مهتم في نفسك.

مساعد على انه هو يهتم فيك علشان يبين قدامك انه هو موجود. بالطبيعي الشخص لما يهتم علشان يبين انه هو موجود في حياتك، لكن اذا انت موجود في حياة هذا الشخص وابد ما متقدم خطوة ولا مسوي اي شيء، هو حجمه كبير في حياتك، هو يعني تخيل وياي قدامك حيط وانت ما حاط قدام ما حاط في هذا الحيط الا صورة هذا الشخص قدامك، بس صورة هذا الانسان. فهل هذا الإنسان بيعطيك اهتمام؟ لا صدقني ما راح يعطيك، صدقني ما راح يعطيك حتى حبة اهتمام. لكن لو كنت أنت كشخص مخلي هذا الشخص برواز وبصورة بقياس معين وحاط عنداله قياس صورة ثانية، ما أقول لك لشخص، ما أقول لك خون، ما أقول لك لشخص، حاط صورتك أنت وحاط صورة لأشياء معينة أنت تحبها وتبي تسويها وقاعد تسويها، فهذا الشخص ما أقولك بيحاول جاهد، لكنه بيحاول قد ما يقدر أنه يكبر هذه الصورة، وما أقولك أنت لا تكبرها، لا أعطي حجمها، بتلاقي الاهتمام اللي أنت تبيه. ما أقولك تطلب اهتمامك، الطلب بعض الأحيان أوكي هو مذلة ومؤذي، لكن توجه اللي قدامك علشان يعرف كيف يهتم فيك. في ناس عندهم، ومثل ما قال في كتاب اللي هو يعني خمس طرق للحب، في أشخاص يعبرون عن حبهم باللمس، في ناس بالكلام، في ناس بالهدايا، وأيضا في ناس استقبالهم لهذا الحب بطرق كثيرة، في ناس باللمس، في ناس بالكلام، في ناس بالهدايا، وفي طرق خمسة مثل ما قال الكاتب بكتابه. فالقصد من الموضوع أنت توجهه وتقول له مثلا أنا أحب هذا الشيء، أنا أحب هذا الشيء، لكن إياك ثم إياك أنك أنت كشخص تهمل نفسك، لأن إذا أنت أهملت نفسك فليش تلوم الناس أنهم قاعدين يهملوك؟ ليش تلوم الناس أنهم قاعدين يهملوك؟ فأنت حاول قد ما تقدر أنك أنت كشخص ما تهمل نفسك، وصدقني شوف كيف الحياة بتتغير بحواليك، وشوف الناس كيف يبدون يهتمون فيك، لأنك أنت الإنسان الناجح دائما الناس يحاولون يكونوا موجودين في حياته. لكن ما أقول لك إنسان فاشل، لكن الإنسان اللي ما يهتم في نفسه فالناس مو مضطر أن تكون شيء مهم في حياته هذا الشخص بالذات. وفي الختام صديقي المتابع، أكيد أنا أتمنى لك بداية أسبوع موفقة وأيام جميلة في حياتك. لا المستشارة تقول لا تعطي حد أكبر من حجمه، مش لا تعطي حد أكبر من حجمه، كبر أنت حجمك، كبر أنت مستواك، ومن بعدها أعطي كل واحد مساحته المطلوبة. قلتها قبل أن قلب الإنسان مثل البقالة وكل واحد عنده رف معين، فأملي رفك وخلي لا تنسى نفسك. دائما لما أقولك شو أكثر شيء تحبه تقولي مثلا فلان فلان فلان، أو أكثر شخص تحبه تقولي فلان فلان فلان، وتنسى نفسك. لا تنسى نفسك يا صديقي، والله يحفظك إن شاء الله، وأتمنى لكم أيام سعيدة بين أهلكم ونفسكم بحفظ الرحمن ورعايته.

0: يعرض في صالات السينما في الإمارات لهذا الأسبوع: فيلم الأكشن آثيرادي، فيلم هندي مترجم إلى العربي والإنجليش، مدة عرضه 160 دقيقة، حيث يقوم طالب نشيط يدعى سام كوتشي بإحياء مهرجان جامعي محظور، مما يؤدي إلى إطلاق منافسة تحول الاحتفال إلى فوضى. فيلم من بطولة باسيل جوزيف، توفينو توماس، ريا شيبو، زارين شهاب.
1: இவங்கள பாதி பேர் லாயரே கிடையாது, பேபி கண்ணனோட கட்ட பஞ்சாயத்து டீம். இப்படியே எத்தனை நாள் இருக்க போற? ஒரு நாள் இந்த இடம் மாறாமையா போகும்.
0: ونبقى في الأجواء الهندية وإلى فيلم الدراما كاروبو، مدة عرض الفيلم 150 دقيقة. في عالم تتلاشى فيه العدالة، ينطلق محام لمواجهة الظلم الذي يطال المجتمعات المهمشة سعياً لإصلاح ما فسد. الفيلم من بطولة سوريا، براكاش راج، يوغي بابو، تريشا كريشنان.

0: பேசுங்க.
1: எல்லாம் நம்ம அன்பான ஃபேன்ஸுக்காக.
2: إلى الفيلم الكوميدي المصري الكلام على إيه. مدة عرض الفيلم 113 دقيقة من تأليف أحمد بدوي والإخراج أليساندرو كنعان. البطولة لأحمد حاتم، آية سماحة، سيد رجب، جهان الشمشرقي، حاتم صلاح وانتصار. يدور الفيلم حول أربع حكايات لأزواج من خلفيات وأعمار مختلفة يجتمعون في ليلة زفاف، لكن تتحول هذه الليلة إلى مواقف كوميدية وأزمات مفاجئة تختبر علاقاتهم وتكشف طبيعة كل زوجين.
3: يلا بينا.
4: جايبين حدا بندق، جايبين حدا بندق، هيحصل ايه؟

0: The world is full of ugly people doing ugly things, kid. It's just the nature of the beast.
1: I found something.
0: Okay, we got you.
1: What happened?
0: She got shot through the back.
2: وإلى فيلم التشويق والإثارة Haunting Season. مدة عرض الفيلم 100 دقيقة. تدور الأحداث عندما ينقذ رجل وابنته امرأة غامضة مصابة من النهر، يجدان نفسيهما من بعدها في شبكة مميتة من العنف والانتقام، ويضطران إلى مواجهة مجرم وحشي من أجل البقاء. فيلم من بطولة شيلي هانينغ، ميل جيبسون، صوفيا هابليتس، جوردي مولا وروب مارن.
0: I care about in this whole wide world is keeping you safe. Nothing's gonna stop me from doing that.
3: Damn thing won't start.
4: Oh, I see the problem. It's spark plug.

0: Box Office.
1: I always thought the sky was the one place that still made sense.
2: إلى فيلم الأكشن توب غان مافريك ري ريليس. مدة عرض الفيلم 135 دقيقة من بطولة توم كروز، جون هام وجينيفر كونلي. بعد أكثر من 30 عاما من الخدمة كواحد من أفضل الطيارين، يعود بات ميتشل إلى المكان الذي ينتمي إليه.
3: Was that part of the plan?
4: Not even close.
5: 3, 2, 1.
6: Call Gary into my office. There is a situation here.
3: I assure you, you'd like to listen. The alternative is very expensive.
6: Gary! Get them out of my office now.
7: Gary, a moment. There are two versions of how this narrative plays out.
8: Exhibit A.
7: Gary waits patiently and quietly by the door.
2: ونبقى في أجواء الأكشن و In the Gray. مدة عرض الفيلم 98 دقيقة من بطولة هنري كافيل، جاك جيلنهال وإيزا كونزاليز. تدور الأحداث حول اثنين من العملاء يتعين عليهما مساعدة مفاوضة كبيرة، حيث يعمل الثلاثي على تحديد الطريق الأمثل لهروبها بعد تمكنها من الحصول على ملايين الدولارات المسروقة.
3: They work between the moral and the immoral. The black and the white.

0: I foresee a problem.
1: I am aware that there is a 300-foot deep untraversable ravine, but if you give yourself enough runway, build up some speed,
2: it should take the bump out of the landing.
3: So why do you need a Catholic priest?
4: About 2 years ago, I started investigating the deaths of the Carmichael family. The lineage of all these people...
5: إلى فيلم الرعب Hell House LLC. فيلم من بطولة إليزابيث فارميليا، سيرا ساوكا ومايك ساتن. يتبع العمل قصة فانيسا شيبرد التي تمر بتجربة اقتراب من الموت لتبدأ بعدها في مواجهة كوابيس مرعبة، ومع وقوع وفيات غامضة من حولها تكتشف ارتباطها بفندق أبادون وقصر كارمايكل وسلسلة من الجرائم. مدة عرض الفيلم 110 دقائق.
3: By the power of our Lord Jesus Christ.
6: We can die here. They're coming for you.
3: God the Son commands you.
6: Shh.

0: Books Office.
1: Billy passed her test. She can drive now.
2: I can be alone, though. That's what's important.
3: وإلى الفيلم الوثائقي بيلي آيليش Hit Me Hard and Soft The Tour Live in 3D. يوثق الفيلم الجولة الموسيقية الرئيسية السابعة للمغنية وكاتبة الأغاني الأمريكية بيلي آيليش في مدينة مانشستر، ويستعرض حفلها الموسيقي بتقنية ثلاثية الأبعاد، وذلك دعماً لألبومها Hit Me Hard and Soft. فيلم من بطولة بيلي آيليش، جيمس كاميرون، فينيس أوكونيل.
4: I just want us all to be in the moment for this song because I feel like in life we tend to do things and then we're always looking forward to the next thing. We're never thinking about what's happening right now. And this is happening right now. We are never gonna be in this moment ever again. So why don't we be in the moment, yeah?
5: One more. There's two more shows. This is one.
6: You wanna know what makes a hero? It's not destiny.
3: وإلى فيلم الأكشن Mortal Kombat 2 من إنتاج New Line Cinema. يعود الجزء الأحدث من سلسلة ألعاب الفيديو الشهيرة Mortal Kombat في أجواء مليئة بالإثارة والوحشية. هذه المرة ينضم النجم المحبوب جوني كيج إلى أبطال الجماهير في مواجهة ملحمية، حيث يتصارعون في معركة دموية بلا قيود بهدف إسقاط حكم شاو كان الظلامي. مدة عرض الفيلم 115 دقيقة من بطولة كارل أوربن، أدالين رادولف، وجيسيكا ماكنامي.

وإلى فيلم الرعب هوكم. يحكي العمل قصة الروائي أوم باومان الذي يلجأ إلى نزل معزول لتأبين

0: ذكرى والديه، فيجد نفسه مأخوذا بحكايات ساحرة ومع رؤى مقلقة واختفاء صادم، يجبر على مواجهة زوايا مظلمة من ماضيه. فيلم من بطولة آدم سكوت، ديفيد والمات، أوستن أميليو، فلورانس أرداش، وبيتر كونان.
1: Books Office. If there's one secret to happiness in my life, it's taking care of the kindest creatures on earth. Sheep. I want you to meet my flock.
0: وإلى فيلم الغموض The Sheep Detectives، فيلم من بطولة مولي جوردون، برايان كرانستون، نيكولاس جالدزين، إما تومسون، وهيو جاكمان، حيث يقرأ راعي غنم بصوت عال كل يوم لغز جريمة قتل، متظاهراً بأن خرافه تفهمه، وتحدث المفاجأة حيث يعثر عليه ميتاً، فتدرك الخراف أنها أمام جريمة قتل وأنها قادرة على حل لغزها.
2: I am, after all, a sheep detective.
3: Who killed George?
4: What are they hiding?
5: What if I can't solve it?
6: I've read you dozens of these stories. They follow very simple rules.
5: Look, a clue.
7: Every time something happens with this case,
8: that's my hat.
7: There they are.
8: A clue.
9: Thank you all.
10: Sheep can do things. In fact, we can do anything.
11: I want to bash it.
12: I want to bash it so bad.
13: Oh. Yeah.
14: What's with them?
15: Guys, I may be inside a clue.
16: Looked like you wanted to take a swing at me over that flap check. Isn't that how you got bounced out of the Air Force?
17: That senior officer had it coming. You're just... You're annoying.
0: وإلى فيلم الأكشن ديب ووتر، مدة عرض الفيلم 110 دقائق، من بطولة بن كينغسلي، إيرون إيكهارت،

0: إلى شنغهاي للهبوط الاضطراري في أعماق المحيط ليجدوا أنفسهم في صراع للبقاء ضد سمكة القرش.
1: That is to get home to see our families. We just gotta hold on.
2: It's fine.
0: وإلى فيلم الرسوم المتحركة والمغامرات جوت. مدة عرض الفيلم 95 دقيقة من بطولة جابرييل يونيون، كالب ماكليغان، وستيفن كوري، حيث يحصل ماعز صغير على فرصة العمر حينما يتلقى عرضاً بالانضمام لفريق محترفين برياضة مختلطة تنتمي لكرة السلة، وسرعان ما يجد نفسه في تحدي كبير لإثبات جدارته.
3: It's just my skin. Ew. Uno, revanche.
4: You don't belong here, goat. You're too small.
5: We're all different, but that's what makes us strong. And together, we can do something great.
6: Chilling in the penthouse.
7: You guys ain't gonna believe this place. We got a TV on the toilet. Even has a remote. Unsanitary, but it's cool.
8: Stop! Bad toilet!
9: Box office.
10: You're confident. You're strong. You're beautiful. You're the greatest of all time.
0: وإلى فيلم الدراما والسيرة الذاتية مايكل. مدة عرض الفيلم 130 دقيقة من بطولة نيا لونغ، جعفر جاكسون، ولاورا هارير. فيلم مايكل تصوير سينمائي لحياة وإرث أحد أكثر الفنانين تأثيراً في العالم على الإطلاق، مايكل جاكسون.
10: I knew you were different the moment you were born. You have a very special light.
11: I believe music can change the world.
10: Spread love, joy, and peace. That is what I want the world to feel. Magic.
12: Runway. It's not just a magazine. It's a global icon. A winding road that brings us back together again.
0: Hello. وإلى فيلم The Devil Wears Prada 2. مدة عرض الفيلم 120 دقيقة، حيث يتصاعد الصراع بين ميراندا وأميلي مساعدتها السابقة التي تحولت إلى مديرة تنفيذية منافسة، حيث تتنافسان على عائدات الإعلانات وسط تراجع وسائل الإعلام المطبوعة بينما تقترب ميراندا من التقاعد. الفيلم من بطولة ميريل ستريب، أميلي بلانت، وآن هاثاواي.

The Super Mario Galaxy Movie. مدة عرض الفيلم 100 دقيقة من بطولة جاك بلاك، أنيا تيلر-جوي، كريس برات وتشارلي داي. هو فيلم الرسوم المتحركة المستوحى من عالم سوبر ماريو براذرز، ويأتي استكمالاً للفيلم السابق الذي صدر عام 2023.

0: وإلى فيلم الأكشن بروجكت هيل ماري. مدة عرض الفيلم 155 دقيقة من بطولة رايان غوزلينغ وساندرا هالر، حيث يستيقظ مدرس العلوم رايلاند غريس على متن مركبة فضائية تبعد سنوات ضوئية عن موطنه، فاقدا للذاكرة تماما، لا يتذكر من هو ولا كيف وصل إلى هناك. ومع عودة ذاكرته تدريجيا يبدأ في اكتشاف مهمته وحل لغز المادة الغامضة التي تتسبب في انطفاء الشمس.
1: I met an alien. He's kind of growing on me. At least he's not growing in me, you know, which was a concern for a little while.
0: هذه كانت أفلامنا لها الأسبوع بالبوكس أوفيس. تقبلوا تحياتي أنا أنسة الشلدي في الأعداد والتقديم، وتحيات تامر العمري في الإخراج. بوكس أوفيس.
2: الفجيرة FM هو شرقي.

0: صبحكم الله بالخير.
1: صبحك الله بالخير.
2: يسعد صباحكم.
3: بونجور.
4: هاي سوبر بادم.
3: كن عيدن.
5: مجندا وماغا. كيف بالعادة تبدأ يومك؟
1: عارف لما تصحى الصبحيك ويكون عندك مدير لطيف؟
3: أنا كان شرب قهوة وكان شد تليفون.
6: وأنا أول ما أقوم أكل وجبة خفيفة
1: وبعدين نبلش الدوام.
7: إذا تبي تبدأ صباحك صح تابعنا عبر أثير رئة الإمارات لفجيرة مع برنامج يسعد صباحك. بكون وياكم من الاثنين للجمعة من 7 لـ10 الصبح. عواطف محمد.
8: تعرف حمود أن بيت العائلة هو المكان الوحيد اللي يحس فيه الإنسان بالراحة والأمان،
9: وعسب كذا خصصنا فقرات تهم العائلة.
8: وأول فقرة هي فقرة علوم البلاد، وفيها كل الأخبار الإيجابية عن بلادنا الحبيبة،
9: وفقرة طبيب العائلة والعقل السليم في الجسم السليم، عقار وبرقع وسوالف بيت العائلة،
8: دراسات وإحصائيات، وكل يوم بنجيب لكم معلومة جديدة
9: ونقاشات تهم العائلة.
8: ولا ننسى التراث وعاداتنا وتقاليدنا في فقرة سوالف أول.
7: كل هذا وأكثر في بيت العائلة مع حمود محمد ونورة مبارك من الاثنين للجمعة من 2 لـ4 العصر على الفجيرة FM.
10: لا جاء وقت العصر وبدت المشاوير اللي ما تخلص، وطالع من دوامك وتعبان وبخاطرك حد يكون وياك على الدرب، لا ويربحك جوائز ويخبرك عن كل شيء جديد عن التكنولوجيا والدراسات والأشياء اللي انت مهتم فيها. يعني باختصار راح يكون مشوارك علينا، واللي راح تقطعها بساعة راح يمر عليك بلمح البصر في برنامج وياك على الدرب.
9: وياك على الدرب مع عبدالله الهاشمي من 2 للـ5 من الساعة 5 لـ7 المساء على الفجيرة FM.
10: ومثل ما نحن وياك خليك انت ويانا

الفجيرة اف ام، واللي هو شرقي.

ولا لون بنسي حبك ولا يوم بفرح إلا جنبك ولا لون بنسي حبك ولا يوم بفرح إلا جنبك ولا لون بنسي حبك ولا يوم بفرح إلا جنبك.

92.6

كيف التجأت أنا إلى زنديه خبأته.

قلتلك مش قلتلك حيران.

0: لفجيرة أف أم 92.6 والهوى شرقي. تيك تايم على لفجيرة أف أم.
1: في تيك تايم لليوم أطلقت شركة ساوند كور التابعة لشركة أنكر السماعة اللاسلكية الجديدة ساوند كور ليبرتي بودز بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وبوصفها أحدث إضافة إلى سلسلة ليبرتي. وقالت الشركة أن السماعات تأتي بتصميم يشبه داخل الأذن، يركز على الراحة الاستخدام للمدة الطويلة مع وزن خفيف وثبات في أثناء الحركة، إلى جانب نظام تحكم في مستويات الضوضاء. أما في خبرنا الثاني، كشف تقرير جديد عن الموعد المتوقع لظهور المساعد أبل الصوتي سيري 2.0 اللي راح يصل إلى تحديث الآيو اس 26.4 المنتظر خلال فصل الربيع. وبحسب التقارير فإن هذا التحديث راح تحصل عليه سيري على قفزة نوعية في قدراتها، راح تتمكن من الوصول إلى الرسائل النصية والبريد الإلكتروني والتقويم والتذكيرات، بالإضافة إلى الصور والفيديوهات وسجل التصفح والمكالمات والبريد الصوتي. ويتيح هذا التكامل العميق للمساعد الصوتي اللي جامع عن استفسارات معقدة مثل موعد حجز مطعم معين، وبيخبرك أنه مثلا يوم الثلاثاء من دون الحاجة إلى تدخل.

0: 92.6.
1: صحة وعافية على الفجيرة اف ام.
0: التفاح. التفاح من بين الفواكه الأكثر شعبية في العالم. السعرات الحرارية في تفاحة واحدة متوسطة الحجم غير مقشرة تحتوي على 52 سعر حراري، وتحتوي على

0: ماء، البروتين، الكربوهيدرات، السكر، الألياف والدهون. تساعد الألياف الموجودة في التفاح على تحسين الامتلاء وتسبب فقدان الوزن الزائد مع خفض مستويات السكر في الدم وزيادة وظيفة الجهاز الهضمي. يعمل التفاح على الوقاية من السرطانات وأنواع مختلفة من الأورام المرتبطة بتقدم الإنسان في العمر. يقلل من احتمالات التعرض لنوبات الربو ويخفف من عمليات الالتهابات أو الحساسية. وتناول التفاح يقلل من خطورة الإصابة بأمراض انسداد مجرى الهواء في الرئة لدى المدخنين بنسبة عالية، كما أن تناول التفاح يحسن من المزاج العام. يعتبر التفاح بشكل عام خيار ممتاز للغذاء أثناء فترة الحمل للمرأة، فهو غني بفيتامين سي اللازم للحفاظ على المناعة وسلامة الجلد. دمتم بصحة وعافية.
1: صحة وعافية مع إيمان إبراهيم على الفجيرة FM.

0: الفجيرة أف أم والهوى شرقي.
1: الدرور مفتاح ومقفال، فيها دروس عبر للأجيال، من حسب الحسبة ما يخاف عدال، الدرور حسبة الأوليين قبل وفي الحال.
2: تقويم الدرور، إعداد وتقديم ناصر اليماحي على الفجيرة اف ام، بالتعاون مع المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة.
3: السادة متابعي إذاعة الفجيرة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في سلسلة حلقات من حساب الدرور الذي اعتمد عليه الأهالي قديما، وارتأينا أن ننقله للأجيال الحاضرة وندونه للمستقبل، وهو حساب أهل البر الذي يختلف عن حساب أهل البحر، لكن يتفق الحسابان في الكثير من المسميات، والذي يعتمد عليه أهالي إمارة الفجيرة والمناطق والقرى المجاورة، وتعد الدرور حسابات فلكية قديمة تشتهر بها كل من دولة الإمارات ودول الخليج، وحيث يعتمد عليها الأهالي في تلمس الرزق سواء في البحر أو في البر، وفيه ومعه عاشوا حياتهم اليومية. وسوف نستعرض لكم كل در على حدة في حلقات منفصلة، نطوف معكم في أبرز مميزات كل در، معي أنا ناصر اليماحي.

سادة المتابعين، نحن معكم اليوم في درس 60 الذي يبدأ في 16 من هذا الشهر وينتهي في 26 من نفس الشهر. وهذا الدرس امتداد لفصل الصيف الحار الذي يشاهد فيه الرطب وأيضا ثمار الهمبا أي المانجو بشكل واضح، حيث يبدأ المزارعون بقطف الثمار الهمبا من المزارع، حيث تشتهر إمارة الفجيرة بامتلاكها أكبر وأفضل أنواع الهمبا في المنطقة، خاصة مزارع مدينة دبا والمناطق المجاورة. وفي هذا الدر يخرج الصيادين لصيد الأسماك السطحية الصيفية مثل الغلاية والقرنشوعة، والتي تعد أفضل أنواع الأسماك الصغيرة صيفا. وفي هذا الدر أيضا تستمر الرياح الجافة في الهبوب مع ارتفاع درجات الحرارة وقوة أشعة الشمس خاصة ظهرا، والتي يصعب فيها على المزارعين والصيادين التواجد في المناطق المكشوفة أو في عرض البحر. فقديما كان يلجأ المزارعون بالتواجد والجلوس حول أحواض المياه وتحت ظل الأشجار الكبيرة لحماية أنفسهم من شدة حرارة الشمس، ويحاول حقيقة ترطيب ملابسهم بالمياه تخفيفا من شدة الحرارة. كما يعمد الصيادين بالخروج للصيد بعد الفجر مباشرة وقبل ظهور الشمس. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، وفي أمان الله.

تقويم الدرور، إعداد وتقديم ناصر اليماحي على الفجيرة FM بالتعاون مع المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة.

0: 92.6. طمني عنك، كيف صحتك؟ خبرني عن التاريخ المرضي وكيف الرياضة وياك؟
1: مواضيع طبية هامة في العيادة مع خديجة علي على الفجيرة اف ام.
2: يتضمن الروتين اليومي لتنظيف الوجه والعناية به مختلف الأصناف من المستحضرات الطبية والتجميلية، منها ما يمتلك القوام الكريمي ومنها ما يصنف من ضمن الزيوت أو اللوشن وغيرها الكثير، حيث ظهر حديثا عدد من منتجات العناية بالوجه التي تصنف ضمن ما يسمى بالسيروم. قد أثر العديد من الأشخاص تساؤلات حول خصائص كل من السيروم والزيت للوجه والفرق بينهما. يعتبر سيروم الوجه واحد من منتجات العناية بالبشرة التي ينصح باستخدامها بعد تنظيف البشرة بمستحضرات التنظيف الخاصة بها، حيث يمتلك سيروم الوجه قواما خفيفا نوعا ما مقارنة مع كريم الوجه أو المستحضرات الزيتية الخاصة بالوجه، مما يسرع من عملية امتصاص الجلد له ومن ظهور النتائج المطلوبة من استخدامه. كما يحتوي سيروم الوجه على نسبة كبيرة من المواد الفعالة على البشرة لعلاج كثير من مشاكلها مثل الهالات السوداء وعلامات التقدم في العمر. أما المستحضرات الزيتية الخاصة بالوجه تحتوي على نسبة كبيرة من الزيوت التي غالبا ما تكون نباتية المصدر، وتعمل المستحضرات الزيتية الخاصة بالوجه على توفير حماية مضاعفة للبشرة، حيث يعمل زيت الوجه على حبس الماء في البشرة ومنعها من الجفاف. هناك العديد من فوائد الزيت للوجه، حيث يعمل الزيت على منع ظهور علامات التقدم في السن على البشرة، تسريع التئام الجرح الموجود في البشرة كمضاد بكتيري موضعي لبشرة الوجه، حفظ رطوبة في بشرة الوجه، ويضع زيت الوجه على البشرة بعد تنظيفها وبعد المستحضرات خفيفة الكثافة مثل السيروم. كما يمكن إضافة زيت الوجه إلى السيروم أو مرطب الوجه للحصول على فوائد مضاعفة، ويضع الزيت يوميا عند الصباح والمساء على كامل الوجه أو على المنطقة المراد علاجها.
1: مواضيع طبية هامة في العيادة مع خديجة علي على الفجيرة اف ام.

0: فجيرة أف أم.
1: نادي القراء مع عواطف محمد.
0: كثيراً ما يصاب الناس بالذهول في بداية ندواتي، عندما يكون أول ما أقوله لهم لا تصدق كلمة مما أقول. ولكن لماذا أقترح عليهم ذلك؟ لأنني أستطيع أن أتحدث من واقع خبرتي الشخصية فقط، وليس هنالك بين المفاهيم والأفكار التي أشاركهم إياها ما يمكن اعتباره حقيقياً أو مزيفاً أو صائباً أو خطأ بشكل مسلم به، إنما هي أفكار تعكس النتائج التي حققتها شخصياً، وكذلك النتائج الباهرة التي رأيتها في حياة الآلاف والآلاف من تلاميذي. وعلى الرغم من أنني أقول ذلك، إلا أنني أؤمن أنك لو استخدمت المبادئ التي تتعلمها من هذا الكتاب فإنك تقوم بتغيير حياتك بالكامل. هذه بداية كتاب أسرار عقل المليونير للمؤلف تي هارف إيكر. هذا الكتاب عن كيفية برمجة عقلك للنجاح المالي وبناء الثروة. يعني الفكرة الأساسية، إذا كنت تريد أن تكون غنياً غير طريقة تفكيرك أولاً. كل شخص فينا عنده مخطط مالي داخلي يتحكم في طريقة تعامله مع المال. غالباً ما يتكون هذا المخطط من تجارب الطفولة، خاصة الأشياء اللي نسمعها أو نشوفها من الأهل والمجتمع. إذا ما تم تغيير هذا المخطط الذهني، ستبقى تعيد نفس الأخطاء المالية حتى لو حصلت على المال. هذا الكتاب يقول إن المخطط المالي الداخلي يبدأ من العقل، يعني اللي تفكر فيه، مشاعرك، أفعالك هي اللي تحدد النتائج. وأيضاً تقول إن لازم يكون في برمجة، يعني في بعض المصطلحات لازم ما نقولها، إن الفلوس ما تجيب السعادة أو الأغنياء أنانيين. هذه القناعات أحياناً تصبح عوائق نفسية تمنعنا من تحقيق الثراء. أيضاً في أدوات عملية في هذا الكتاب، منها نظام تقسيم الدخل، وبالرسالة النهائية أن الثروة لا تبدأ من البنك بل من العقل. إذا استطعت أن تغير أفكارك ومعتقداتك حول المال، فأنت تملك المفتاح لتغيير مستقبلك المالي بالكامل. اليوم في نادي القراء اخترنا لكم كتاب أسرار عقل المليونير.
1: نادي القراء مع عواطف محمد.